يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

وجع لو زاد في احساسنا وكبر

إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة. وأشار مدبولي لأنه جار إعداد خطط تنفيذية للأمن الغذائي وتطوير الإعلام، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج. السيد الوزير رئيس المخابرات العامة التقى مع وكيل وزارة الدفاع الليبي عبد السلام الزوبي، وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل الحفاظ على حالة الاستقرار في ليبيا، كذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتوحيد ودمج القوات العسكرية في ليبيا، تمهيدا إلى الوصول لاتفاق سياسي شامل، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين. الهلال الأحمر المصري استقبل الدفعة 63 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين من الوافدين، وودع المغادرين الذين تم شفاؤهم، مواصلا جهوده الإنسانية في مرافقتهم خلال إنهاء إجراءات العبور بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، حيث بحثا تطورات القضية الفلسطينية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية استمرار دعم الجامعة للدولة الفلسطينية ورفضها للممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض حل الدولتين. المملكة العربية السعودية أدانت بأشد العبارات استمرار إيران في هجماتها غير المبررة على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وجددت المملكة استنكارها لما تقوم به إيران من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن الجيش الأمريكي بدأ موجة جديدة من الضربات على إيران، يأتي هذا بينما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كالورين ليفيت أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في مواصلة استهداف إيران، مشددة على أن واشنطن قادرة على ضرب إيران في أي وقت وأي مكان. اقتصاديا، الوكالة الدولية للطاقة حذرت من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تهديدات حقيقية ولم يخرج بعد من دائرة الخطر. وأشارت الوكالة لأن الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام العالمية يضع ضغوطا إضافية على سلاسل التوريد العالمية ويزيد من احتمالات تذبذب الأسعار، ما ينعكس سلبا على استقرار النمو الاقتصادي العالمي في الفترة المقبلة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتواجد في المركز 24 عالميا والثالث إفريقيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات مع قرب نهاية منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
2: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة. وأشار مدبولي لأنه جار إعداد خطط تنفيذية للأمن الغذائي وتطوير الإعلام، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، حيث بحثا تطورات القضية الفلسطينية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية استمرار دعم الجامعة للدولة الفلسطينية ورفضها للممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض حل الدولتين. وزارة الدفاع القطرية أعلنت استمرار القوات المسلحة في التصدي لهجمات جوية تستهدف البلاد بعد نجاحها فجر اليوم في اعتراض هجمة صاروخية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة التعليمات الرسمية. وسائل أعلام إيرانية أفادت بمقتل 7 أشخاص جراء هجمات أمريكية استهدفت جسورا في مدينة بندرخمير جنوب إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات الدقيقة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية في إطار تصعيد العمليات العسكرية. الرئيس دونالد ترامب قال في خطاب وجهه للشعب الأمريكي إن الولايات المتحدة حققت نجاحا كبيرا في عملياتها العسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أن نتائج هذه التحركات ستظهر قريبا. وفي الشأن الداخلي أعلن ترامب عزمه اتخاذ إجراءات لتعزيز نزاهة انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل من خلال دعم السلطات المحلية في تطوير الأنظمة الانتخابية ومعالجة الثغرات التقنية قبل موعد الاقتراع. اقتصاديا، الوكالة الدولية للطاقة حذرت من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تهديدات حقيقية ولم يخرج بعد من دائرة الخطر. وأشارت الوكالة لأن الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام العالمية يضع ضغوطا إضافية على سلاسل التوريد العالمية ويزيد من احتمالات تذبذب الأسعار، ما ينعكس سلبا على استقرار النمو الاقتصادي العالمي في الفترة المقبلة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتواجد في المركز 24 عالميا والثالث إفريقيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات مع قرب نهاية منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم برك حلناه، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام،

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع علا سمير.
2: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة. وأشار مدبولي لأنه جار إعداد خطط تنفيذية للأمن الغذائي وتطوير الإعلام، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، حيث بحث تطورات القضية الفلسطينية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية استمرار دعم الجامعة للدولة الفلسطينية ورفضها للممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض حل الدولتين. وزارة الدفاع القطرية أعلنت استمرار القوات المسلحة في التصدي لهجمات جوية تستهدف البلاد بعد نجاحها فجر اليوم في اعتراض هجمة صاروخية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة التعليمات الرسمية. وسائل أعلام إيرانية أفادت بمقتل 7 أشخاص جراء هجمات أمريكية استهدفت جسورا في مدينة بندرخمير جنوب إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات الدقيقة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية في إطار تصعيد العمليات العسكرية. الرئيس دونالد ترامب قال في خطاب وجهه للشعب الأمريكي إن الولايات المتحدة حققت نجاحا كبيرا في عملياتها العسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أن نتائج هذه التحركات ستظهر قريبا. وفي الشأن الداخلي أعلن ترامب عزمه اتخاذ إجراءات لتعزيز نزاهة انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل من خلال دعم السلطات المحلية في تطوير الأنظمة الانتخابية ومعالجة الثغرات التقنية قبل موعد الاقتراع. اقتصاديا، الوكالة الدولية للطاقة حذرت من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تهديدات حقيقية ولم يخرج بعد من دائرة الخطر. وأشارت الوكالة لأن الانخفاض المستمر في مخزونات النفط الخام العالمية يضع ضغوطا إضافية على سلاسل التوريد العالمية ويزيد من احتمالات تذبذب الأسعار، ما ينعكس سلبا على استقرار النمو الاقتصادي العالمي في الفترة المقبلة. ورياضيا، إسبانيا والأرجنتين يلتقيان يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

لعشرة الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

مع الدكتورة لميس جابر، 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
2: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه بها خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة. وأشار مدبولي لأنه جار إعداد خطط تنفيذية للأمن الغذائي وتطوير الإعلام، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج. الجيش الأردني أعلن أن قواته اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدا أنها كانت تستهدف الأراضي الأردنية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ وفق القواعد الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يضمن حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف ما قال إنه مركز قيادة للعمليات الخاصة الأمريكية في منطقة التنف جنوب شرق سوريا، مؤكدا أن الهجوم جاء ردا على مقتل جنود إيرانيين داخل إيران. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في فبراير الماضي سحب قواته من قاعدة التنف وتسليمها إلى السلطات السورية. الرئيس دونالد ترامب قال في خطاب وجهه للشعب الأمريكي إن الولايات المتحدة حققت نجاحا كبيرا في عملياتها العسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أن نتائج هذه التحركات ستظهر قريبا. وفي الشأن الداخلي أعلن ترامب عزمه اتخاذ إجراءات لتعزيز نزاهة انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل من خلال دعم السلطات المحلية في تطوير الأنظمة الانتخابية ومعالجة الثغرات التقنية قبل موعد الاقتراع. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت اليوم مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84.93 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 79.76 دولار للبرميل. ورياضيا، إسبانيا والأرجنتين يلتقيان يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية ومكسرين الدنيا ومبسوطين في الأجازة وبتعملوا كل اللي نفسكوا فيه وكل اللي خلصوا الثانوية العامة. ألف مليون مبروك، ألف ألف مليون مبروك، ويا رب إن شاء الله الأيام الجاية تجيب لكم النجاح وتعرفوا النتائج إن شاء الله يا رب على خير. شوية كده اتبسطوا كم يوم وتتبسطوا أكتر بإذن الله لما النتائج تطلع إن شاء الله، ونتطمن كلنا وكل الحلوين يتبسطوا وكل الأهالي كمان يتبسطوا بولادهم يا رب. طيب يوم الجمعة في لعبة وحدوتة، انا شايفة يعني ايه ناس كتير قوي دخلت على البوست بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90 ومجاوبين، لانه كده ما نشوف. ماشي طيب، خليني اقول لكم قبل ما اصبح الناس الحلوة اللي صحية من بدري عشان تجاوب الفوازير، هما فزورتين. اول فزورة، ايه الشهر اللي فيه 28 يوم؟ ايه الشهر اللي فيه 28 يوم؟ قولي ايه الشهر ده. ماشي، دي اول فزورة. تاني فزورة بتقول شيء لو كسرته ما تسمعلوش صوت. حاجة لو كسرناها ما تسمع لهاش صوت، حاجة بتتكسر بدون صوت في صمت سايلنت، مفيش اي حاجة، مفيش اي صوت، مفيش اي خروشة، مفيش صوت تكسير. ايه الشيء ده؟ ايه الشيء ده؟ تعالوا ما نصبح بسرعة كده شوية ولا ايه، ولا نسمع اغنية. طب بس يعني اقول لكم بس ايه، يا نوارة صباح الفل وصباح الهنا ومو انا بحبكم قوي قوي قوي لانكم بتحبونا. ايه ده؟ ايه الحب الكتير اللي الصبح الجميل ده؟ صباح الفل يا مو. مروة رضوان صباح الهنا، ابو صقر صباح الورد، ايثار صباح الجمال، سعدي يا سعدي صباح الهنا. هقرا تعليقاتكم طبعا، بس قلت اصبح عليكم سريعا عشان نصحصح كده مع بعض ونفوق. وتعالوا نسمع ايه، استنوا قبل ما نسمع وامشي من هنا من اللينك الجميل ده، خليني اقول لكم تليفوناتنا 2-18-10-68 والاس ام اس 91-9 وخاصيه الواتساب اللي انتوا بتبعتوا لي عليها فويس نوتس، فويس مسجز يعني، انا بحبها قوي. ولولو صبحي عليا لو سمحتي، اوعي تنسيني النهارده. 010-400-9090 4 تقدروا تبعتوا تصبحوا علينا، تقولوا لنا حاجه، اي حاجه، مش لازم بس حل الفزوره، اللي انتوا عاوزينه. لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90. يلا نسمع نانسي عجرم، الدنيا حلوه عشان الدنيا حلوه قوي وانتوا حلوين قوي قوي قوي. يلا بينا.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح، سهرا ومعك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض، ولسه معاكو مها مصطفى. ولعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11، ده لو انت لسه أول مرة تسمعنا، ودي تكون مشكلة كبيرة قوي على فكرة. على فكرة يعني ما ينفعش كده. طيب فلوباتير،
2: أنا
1: أيوة بقى أخيرا يا فلوباتير، أخيرا.
2: أيوة ماتل
1: زيك، عامل ايه؟
2: كويس.
1: انت كلمتني قبل كده كذا مره والخط قطع. الحمد لله. انت من القاهره ولا منين؟
2: لا من مصر.
1: ماشي. ايوه يعني فين في مصر؟ ايه مين فين؟ مش سامعاك. بقول لك إيه؟
2: ايه
1: انت ساكن فين يعني؟ في مصر الجديده؟ في فين؟ في منطقه ايه؟ ولا مش عارف؟
2: لا مش عارف.
1: مش عارف. ماشي. انت عندك كم سنه؟
2: عندي
1: 7 سنين. يا ولد استنى بقى اما اديك سقفه كبيره.
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: يعني انت في سنة كام؟ في اولى ابتدائي ولا كام؟
2: اولى ابتدائي.
1: اولى ابتدائي. ايوه بقى. طب عملت ايه في الامتحانات؟ النتيجة طلعت طبعا. النتيجة طلعت ونجحت. طب سمعت الفوازير بتاعتنا النهاردة؟ وعارف تحلها ولا لا؟ ها؟
2: عارف.
1: بقول لك ايه؟
2: عارفه حلها بس
1: انت سمعت الفزوره الاولانيه بس؟ وما سمعتش الثانيه؟ اقول لك الثانيه ولا عايز تحل الفزوره الاولانيه بس؟
2: لا قولي الثانيه.
1: طيب اول فزوره، ايه الشهر اللي فيه 28 يوم؟ ماشي. دي اول فزوره. تاني فزوره، شيء لو كسرته، حاجة لو كسرتها ما بتسمع لهاش صوت، يعني بتتكسر من غير صوت، ايه ده؟ ها؟ ايه؟ مش سامعك والله. على صوت. ها؟ بتقول ايه؟ الفوازير مالها؟ اول فزورة هتقولي الحل؟ بقول لك ايه فلوباتير؟ فلوباتير؟ مين اللي جنبك؟
2: اختي.
1: اختك عندها كم سنه؟
2: عندها 10 سنين.
1: طب اسمها ايه؟
2: مهره.
1: اسمها ايه؟
2: مهره.
1: يا مهرة، لا ده انتوا اساميكوا حلوة قوي، اديها لي كده. يا مهرة صباح الفل. ازيك؟ انت قاعدة تساعدي فلوباتير؟ طب ما انت تساعدي، انت تكلمينا انت كمان عشان نقولك صباح الفل ونديكي سقفة كبيرة. قولولي انتوا الاتنين الحل بتاع الفزورة الاولى. يلا. ها؟
2: الفزورة؟
1: ايوه قولوا. ايه الشهر اللي فيه 28 يوم؟
2: مش عارف الفزورة.
1: مش عارف؟ طيب بس انا مبسوطة ان انتوا كلمتوني قوي انتوا الاتنين. يا مهرة اسمك حلو قوي. مهرة اسمك حلو قوي قوي قوي. ممكن تبقوا تكلموني تاني؟
2: كلمت عادي بقلنا علينا حسنا.
1: ماشي يا حبايبي، صباح الفل، مع السلامة. مع السلامة. ايه الحلاوه دي؟ مهره وفلوباتير، شكرا قوي على التليفون الجميل ده حتى لو ما حلتوش الفوازير. طيب عشان انا طولت قوي اللينك ده، تعالوا نسمع ايهاب توفيق سحراني. سحراني ليل ونهار. تليفوناتنا مش قادره، تليفوناتنا 2 18 10 8 66 والاس ام اس 199، وخاصيه الواتساب اللي انا والله هقرا كل المسجز ما تقلقوش، بس ادوني فرصه بس، يعني انا بحب ادي كل واحد حقه. 010 400 90 90 4. تعالوا نسمع ايهاب توفيق ونرجع تاني لعبه وحدوته على هو الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. والفوازير يوم الجمعة. ما هذا؟ ما هذا يا أستاذة مها؟ إيه ده؟ بتقولي إيه؟ تعالوا ما أقول لكم الفزورتين. بس يعني في ناس بتقول إن أنا ما بقولش رقم التليفونات. إزاي يا جماعة؟ ده أنا كل لينك بقول تليفوناتنا 218 تليفوناتنا 218-10-8-66 والاس ام اس 199-9 وخاصية الواتساب اللي تقدروا كمان تبعتولي عليها مسج وفويس مسج وكل اللي انتوا عاوزينه 010-400-9-9-4. اهو ها سمعتوا ولا ايه؟ انا قلت والله اهو. طيب افكركم بسرعة قبل ما اقرأ تعليقاتكم على البوست بتاعنا على صفحتنا على الفيسبوك. ايه الشهر اللي فيه 28 يوم؟ دي اول فزورة. تاني فزورة، شيء لو كسرته ما تسمعلوش صوت. ايه هو؟ حاجة لو كسرناها او لو اتكسرت، مش لو كسرناها، لو او لو اتكسر، يعني الاتنين الاتنين، ركز يا ما، لو كسرناها ما تسمعلهاش صوت. طيب مريم عادل بتقول يعني قالت الإجابة بتاعت الفزورة الأولى. برافو عليك يا مريومة. أم روجي، صباح الخير والسعادة منورة يا مها وبالتوفيق. أول فزورة مجاوبة صح. تاني فزورة بقى وجعت قلبي، تقول لك كسر الخاطر. بعد الشر عليك يا أم روجي، وبعد الشر على أي حد من كسر الخواطر ده، وحش قوي قوي. أنا أحب جبر الخواطر، كسر الخواطر ده هنشطبه، اشطبيه بعد الشر عنك. طيب احمد ابراهيم، صباح الخير والفل والياسمين عليك يا مها. الفزوره الاولى شهر فبراير. غلط. بص بقى على اجابات صحابك اللي فوق، شيك كده وشوف. والفزوره الثانيه الصيام. الصيام برضو والله يعني لذيذ، بس مش هو ده الإجابة الصحيحة. الإجابة النموذجية اللي جاية لي من الكنترول. أبو محمود مصطفى، لا يا جماعة انتوا والله العظيم موجعين لي قلبي النهاردة. بيقولك كسر القلب، بعد الشر علينا، بعد الشر عليك وبعد الشر علينا. وبيقول شهر اتنين. لا، أبو صقر، فبراير في 28 يوم وماشي. برافو عليك يا أبو صقر. أيوة بقى يا أبو صقر. وبعدين بيقول الطريق لو قطعته ملوش صوت. انتوا very creative النهاردة، يعني creativity level الوحش النهاردة عندكم. طيب بيقول احب حي ام لوجي وبناتها، بس للأسف مش عارفة اتواصل مع البرنامج. ماشي، انا بعشق الراديو. طب والله يا مو كلمنا. تليفوناتنا 218-10-8-66. ابو صقر بيقول صباح الفل يا مها وكل مستمعين 90 90. صباح الهنا وصباح الجمال على كل اهل السعوديه وكل الناس الحلوه اللي دايما متابعانا. السعدي بيقول ماشي، القلب او الخطر. لا والله العظيم يا جماعه، كسره القلب دي والخطر دي صعبه قوي، مش قادره يعني. غيروا الاجابه دي، مش لا، بس اول اجابه صح. نوره بتقول ماشي، الكلام لو قطع ايه اتقطع ما تسمعش صوت. ماشي يعني، بس مش هي دي. ماشي. مروة رضوان، صباح الهنا الإشارة. مش بقول لكم النهاردة انتوا متفوقين على نفسكم. طيب ماشي، مين تاني مين تاني؟ نجلاء الصيام. ماشي، لا مش الصيام، صباح الهنا وصباح السعادة. ومين تاني؟ إيثار قلنا لا مش الصيام، مش الصيام، احنا لسه بدري قوي على الصيام يا جماعة. طيب فكروا كده شوية وبعدين ارجع تاني ونشوف المسجز الجميلة بتاعتكو على خاصية الواتساب. وصبح على لولو وصبح على كل الناس الحلوة اللي انا بحبها. بس تعالوا نسمع. نسمع ايه يا مها؟ سعد المجرد ومحمد فضل شاكر، القمر ديالي. يلا بينا نسمع القمر عشان تكون لكم قمر. استنوا ما اديكوا سقفة كبيرة عشان الناس الحلوة اللي كل اللي مجاوبين دول. انت بتهزر معا ولا ايه؟
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: يلا بينا. وكل اللي ولاده نجحوا او يعني قرايبه ايا كان مين في حياتكم نجح كده، يلا نحتفل بيهم ونزغرط لهم ونقول لهم النجاح يرفع ايده. ابعتولي ابعتولي عشان نحتفل مع بعض. يلا بينا نسمع سعد المجرد ومحمد فضل شاكر ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. ويوم الجمعة يعني فزورتين أسهل من بعض، وده كلامكم انتوا مش كلامي أنا، ولا ايه؟ كل الإجابات الجميلة والتفاعل بتاعكم على الأكاونت بتاعنا على الفيسبوك، والمسجز اللي جاي على الواتساب 010-490-9094، وكل الحاجات الجميلة. الله الله عليكم على الإجابات الحلوة قوي النهاردة. طيب أول فزورة، عشان لو أنت لسه فاتح الراديو دلوقتي، أول فزورة بتقول إيه الشهر اللي فيه 28 يوم؟ ده أنهي شهر ده؟ قولوا لي كده، ده أنهي شهر في السنة؟ طيب وتاني وتاني وتاني فزورة بتقول شيء لو كسرته ما تسمعلوش صوت، حاجة لو كسرتها ما تسمع لهاش صوت. صباح العسل يا مها، الفزورة الأولى ماشي، والتانية أشارة المرور. والله العظيم انتوا جمال، ودي ناس بركة. ونورة دي أنا بتقول الصيام وشهر فبراير، يعني مش عارفة أقول لحلاوتكو إيه، بس لازم سريعا أشوف الناس الحلوة اللي بعتلنا على ماشي القلب او الخاطر. لا يا سعدي، ممكن الصمت او الهدوء، يعني هي الاجابات يعني ها. بس جود صباح الفل وهجز فور يو، حركات من طبعا هتسمعوا الصوت هتعرفوا حالا مين. ثانية واحدة اسمعوا.
2: يا صباح الخير والسعادة وراحة بال يا مها يا قمر، دايما كده بتنعنشيني كده وبتكبري بخاطري، والله انت بتكبري بخاطري، والله برنامجك جميل وانت جميلة وربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدي قلبنا. حل الفزورة الأولى، هو كل الشهور فيها 28 يوم، لكن لو قصدك شهر واحد بس يبقى هو شهر فبراير اللي بيجي 28، مش كل سنة، كل مش عارفة كم، يعني بيجي مرة 28 ومرة 29. الحاجة التانية، الشيء اللي اتكسر ولو اتكسر ما نسمعلوش صوت، هو الجبر الخاطر أو القلب. فأرجو أن تكون الإجابة صحيحة حلوة دي، وطبعا مش هسألك فطرتي ولا لا، لأن أنا عارفة الإجابة بتاعتك. صباح الجميل وسعادة زي قلبك الطيب ده،
1: يا حبيبتي
2: يلا باي.
1: صباح الفل يا لولو. حبيبتي انتي، والله العظيم انتي اللي بتكبري بخاطري. لا بس بلاش، والله العظيم انا لو اعرف ان الاجابات هتبقى كسرت بعد الشر القلب او الخاطر كنت غيرت الفزورة دي، والله العظيم مش يعني. انا اسفة، الإجابة لا مختلفة، بس اول إجابة اللي هي كل الشهور، برافو عليك يا لولو. ايوه بصوا بقى،

صباح الخير والفل والياسمين عليك يا مها الفزورة الأولى، شهر فبراير، التانية الصيام الحل. يا مها الفزورة الأولى، كل الشهور فيها 28 يوم. برافو عليك يا أحمد يا إبراهيم، زي ما لولو إلهام لسه قايله لنا. الفزورة التانية، المسافة، لا مش المسافة، ولا المسافة ولا الصيام ولا بعد الشر القلب ولا بعد الشر كسر الخاطر ولا الحاجات دي، هقول لكم بس تعالوا نسمع تامر حسني هدلعني عشان عايزه ادلعكم وادلع مها، وبعدين نرجع بقى اقول لكم الاجابات، واللي ما لحقتش ارد عليه ارد عليه بسرعه قبل ما الحلقه تخلص. يلا نسمع تامر حسني هدلعني ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 99.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة حدوتة على هو الراديو 90 90. ثانية واحدة يا عيودة. عيودة ألو ألو ألو ألو. عايدة يا عايدة. ألو ألو عايدة، أنا سمع حاجة في الخط. ألو ألو ألو. طيب أنا أسفة، حقك علي عيودة. خليني أقول لكم سريعا، تعالوا نسمع المسج الجميلة دي مع بعض.
2: صباح الفل يا مها، عاملة إيه يا حبيبتي؟ وحشاني خلاص، أنا ما بقتش عارف أعدي يوم جمعة لما أصبح عليكي يا قمر، بقيتي توحشيني طول الأسبوع.

0: ما ينفعش البرنامج ده يبقى على طول يعني طول الاسبوع. بحبك جدا يا مها والله. انا شوشو مامت احمد عمرو.
1: يا شوشو يا قمر، صباح الهنا وصباح السعادة عليكي وعلى أحمد وعلى كل حبايبك. انت كمان بحشتيني قوي قوي قوي، وانا بحبك قوي قوي، وشكرا على الكلام الحلو قوي ده يا حبيبة قلبي. ربنا يحلي أيامك. ولا ما أقدرش، إزاي يعني ما أقدرش بقى كل الأيام كده؟ لأ انتوا تزهقوا مني. طيب صباحكم سكر، صباح الخير على جميع المستمعين من الإسماعيلية، وتحية من تيتا زوزو المنصوري لبنتي هبة أيمن وأحفادي آدم ومالك ومايا أحمد فتحي. صباح الفل وصباح السعادة يا تيتا زوزو. الحلاوة دي، ده انت قمر يا تيتا زوزو. الصورة الجميلة دي، الصورة الجميلة دي، آدم ومالك ومايا أحمد فتحي تيتا زوزو بتقول لكم بحبكم قوي
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: انا عرفت يا مها الفزورة التانية البيضة. لا مش البيضة يا احمد يا ابراهيم. طيب صباح الخير يا استاذة مها الاجابة، شهر فبراير واشارة المرور، وعاوز اهداء لولادي محمد ويحيى. يا محمد يا يحيى، بابا بعت لكم اهداء رقم اخره 1041. صباح الخير، ماشي اهو والله قلت محمد ويحيى. يا محمد يا يحيى، وهديهم سقفة كبيرة. يلا بابا. توفيق، بابا توفيق بيقول لأحمد سوري لمحمد وليحيى أنا بحبكم قوي قوي قوي قوي قوي. طيب كل الناس الحلوة اللي سمعت وتابعت لعبة وحدوتة النهاردة، هقول لكم الآخر مرة إيه هم الفزورتين، وأقول لكم كمان الإجابة. يلا إن شاء الله ما حاولش. أنا النهاردة يعني يا لولو أنت عارفة اللي فيها، انتي قلتي انا ما فطرتش فعلا، بس يلا معلش. طيب اول فزورة، ايه الشهر اللي فيه 28 يوم؟ كل الشهور، كل شهور السنة، كل شهور السنة فيها 28 يوم، صح كده؟ برافو عليك، برافو على كل اللي جاوب اجابة صحيحة. طيب شيء لو كسرته ما تسمعلوش صوت. اجاباتكم النهارده وجعت لي قلبي، وفي اجابات كانت فيري كرييتيف وتحفه وحلوه قوي، وكده حسيت ان ايه الفزوره دي كده ايه لعبت في دماغنا شويه. بس الاجابه الصحيحه هي الوعد. If you promise someone، لو اديت وعد لحد وكسرته بعد الشر، يعني ما بحبش الناس اللي بتوعد وتكسر الوعد، دي ملناش دعوه بيها. ماشي. الوعد، فالإجابة الصحيحة هي الوعد. خليني بقى إيه الناس الحلوة كلهم
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: ماشي. طيب الناس الحلوة كلها اللي جاوبت إجابة صحيحة برافو عليكم. طيب صباح الخير حبايبي، ادعوا لابني بالشفاء وليا بالقوة وطولة العمر، هشام ابن أمل. يا أمولة صباح الفل وصباح الهنا، ربنا يبارك لك في ابنك يا رب ويقويك عليه ويمتعه دايما بالصحة والعافية، وتشوفيه أحسن الناس. كل الناس الحلوة المستمعين الجمال اللي بيسمعونا، ندعي الأمولة والابنها يا رب بالشفاء والعافية، وجمعة مباركة عليكم وعلى كل حبايبكم. أنا بحبكم قوي قوي قوي قوي. بكرة تابعوا الحلقة وخليكم معانا من أول الحلقة، هيكون معايا ضيف لذيذ جدا وعنده تجربة حلوة قوي لكل حبايبي في سن المراهقة. يسمعونا بكرة عشان في موضوع أنا عارفة أنه بيهم ولادنا كلهم اليومين دول، وبيهم الأمهات والأبهات والجدود وكلنا كلنا. فاسمعونا بكرة وشوفوا مين هيكون معايا وإيه التجربة اللي هو عاشها وعمل إيه فيها. هتبقى حلقة إن شاء الله لذيذة قوي قوي قوي، مش هقول لكم أكتر من كده، ولا هقول لكم اسمه ولا هقول أي حاجة. بكرة إن شاء الله هكون معاكم من الساعة 10 للساعة 11 مع مصطفى، لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. نختم بقى بإيه؟ بشرين جوي أويدز عشان نفرفش ونصحصح كده كلنا. صباح الهنا، بحبكم قوي، مع السلامة، باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد التوسع في تحويل محطات رفع المياه إلى المحطات التي تعتمد على الطاقة الشمسية بدلا من الوقود الأحفوري. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الدولة في التنمية المستدامة. موقع التنسيق الإلكتروني واصل استقبال طلبات حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وذلك وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات. يستمر التسجيل حتى 6 من الشهر المقبل، فيما تنطلق اختبارات القدرات بالكليات اعتبارا من بعد الغد. الجيش الأردني أعلن أن قواته اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدا أنها كانت تستهدف الأراضي الأردنية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ وفق القواعد الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يضمن حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف ما قال إنه مركز قيادة للعمليات الخاصة الأمريكية في منطقة التنف جنوب شرق سوريا، مؤكدا أن الهجوم جاء ردا على مقتل جنود إيرانيين داخل إيران. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في فبراير الماضي سحب قواته من قاعدة التنف وتسليمها إلى السلطات السورية. الرئيس دونالد ترامب قال في خطاب وجهه للشعب الأمريكي إن الولايات المتحدة حققت نجاحا كبيرا في عملياتها العسكرية ضد إيران، مشيرا لأن نتائج هذه التحركات ستظهر قريبا. وفي الشأن الداخلي أعلن ترامب عزمه اتخاذ إجراءات لتعزيز نزاهة انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل من خلال دعم السلطات المحلية في تطوير الأنظمة الانتخابية ومعالجة الثغرات التقنية قبل موعد الاقتراع. اقتصاديا، أسعار النفط ارتفعت اليوم مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84.93 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 79.76 دولار للبرميل. ورياضيا، منتخب الأرجنتين يستعيد صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل نهائي كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم. مواجهة أوروبية لاتينية في نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل. منتخب الأرجنتين يستعيد صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل نهائي كأس العالم. لاعبان من منتخب الأرجنتين يواجهان خطر الغياب عن نهائي المونديال بعد رفع لافتة تحمل رسالة سياسية في مباراة إنجلترا. منتخب فرنسا يواصل استعداداته لمواجهة إنجلترا الأحد المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال. وأخيرا، تقارير تشير إلى احتمال تأجيل مباراة إنجلترا وفرنسا بسبب سوء الأحوال الجوية.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع علا سمير.
1: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد التوسع في تحويل محطات رفع المياه إلى محطات التي تعتمد على الطاقة الشمسية بدلا من الوقود الأحفوري. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الدولة في التنمية المستدامة. موقع التنسيق الإلكتروني واصل استقبال طلبات حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وذلك وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات. يستمر التسجيل حتى 6 من الشهر المقبل، فيما تنطلق اختبارات القدرات بالكليات اعتبارا من بعد الغد. الجيش الأردني أعلن أن قواته اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدا أنها كانت تستهدف الأراضي الأردنية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ وفق القواعد الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يضمن حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم. الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف ما قال إنه مركز قيادة للعمليات الخاصة الأمريكية في منطقة التنف جنوب شرق سوريا، مؤكدا أن الهجوم جاء ردا على مقتل جنود إيرانيين داخل إيران. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في فبراير الماضي سحب قواته من قاعدة التنف وتسليمها إلى السلطات السورية. الصين نفت اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، مؤكدة أن المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن بكين تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. اقتصاديا، الحكومة السويدية وافقت على تخصيص أكثر من 126 مليون يورو لدعم آلية الأزمات الجديدة التابعة للبنك الدولي بهدف تقديم مساعدات لأوكرانيا. وأوضحت أن التمويل سيسهم في توفير قروض جديدة بقيمة 380 مليون يورو لدعم إعادة الإعمار والتعافي. ورياضيا، منتخب فرنسا يواصل استعداداته لمواجهة انجلترا الأحد المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

يس.

الله.

0: الفاتحة
1: زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، والتي جاءت استهلالا لنقلنا لصلاة الجمعة من عزبة الكوع بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، حيث تأتي مشاركة التلفزيون المصري لأهالي هذه المنطقة بمناسبة افتتاح هذا المسجد والمركز الإسلامي الكبير الذي جاء تحت مسمى اسم الله الرحمن. إخوة الإيمان والإسلام، وفي يوم الجمعة أمرنا أن نكثر من الصلاة والتسليم على حضرة النبي الأمي الكريم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، ويحين الآن النداء لصلاة الجمعة، وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يرفع النداء الشيخ علي شميس.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا رفع نداء الحق من مسجد الرحمن بعزبة الكوع بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الجمعة الطيبة المباركة من أيام الله تبارك وتعالى. وقد وقف إخوانكم المصلون هنا يؤدون ركعتي السنة ما بين قائم وراكع وساجد، يتقدمهم الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ورئيس مركز ومدينة القصاصين، وعمد ومشايخ وعائلات هذه المنطقة من الوادي الأخضر بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. وينقل الصلاة للإذاعة المصرية الزميل خالد الشفعي من أسرة المذيعين ومن التخطيط الديني محمد حمادة. ويلقي فينا خطبة الجمعة الشيخ إسلام محمود عبد القوي الإمام والخطيب بأوقاف الإسماعيلية، متحدثا فيها عن حق الطريق، والذي جاء فيه نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا الجلوس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن المنكر. أرى إخوانكم المصلون هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وأرى الشيخ خطيب الجمعة إسلام محمود عبد القوي يرتقي درجات المنبر ليلقي فينا خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأرض مهدا والسماء سقفا والطرق فجاجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمتن على عباده فيقول: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يعلم أنني أهواه ويذوب قلبي إن أتى ذكراه، فمتى سيحملنا الحنين لطيبة لنزور من صلى عليه الله؟ تبارك الله، ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل، الشمس تخجل من أنوار طلعته، حارت عقول الورى في فهم معناه. محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، إن الطرق في الإسلام ليست مجرد تراب نمشي عليه، بل هي ميدان عظيم يظهر فيه إيمان المؤمن وأخلاقه ومراقبته لربه سبحانه وتعالى، بل هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. امتن الله عز وجل على عباده بأن بسط لهم الأرض وسهل لهم فيها طرقا، فقال: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وبعد أن بين القرآن الكريم أن الطرق نعمة من نعم الله عز وجل علينا، جاءت السنة النبوية المطهرة لتجعل للطريق حرمة وللمار آدابا وحقوقا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات لما قد يحدث فيه غالبا من ارتكاب المخالفات، فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتحلي بآداب الطريق عنوان الإيمان، ليس تفضلا أو تكرما منك. فغض البصر عن المحرمات يحمي الأعراض، وكف الأذى عن المارة يحمي الأبدان، ورد السلام يصنع الوئام، والأمر بالمعروف يشيد البنيان، والنهي عن المنكر يمنع الطغيان. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطريق ميدان للأخلاق قبل أن يكون ممراً للأقدام، لذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند النهي عن إلحاق الأذى بالناس في طرقاتهم، إنما أمر برفع الأذى وإماطة الأذى عن الطريق، بل جعله من شعب الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله
1: إله إلا الله
0: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
1: بل لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق
0: من أفضل الصدقات. لماذا من أفضل الصدقات؟
1: لأنها تعود بالنفع على جميع الناس. فقال صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة.
0: ولقد بلغ من عناية الإسلام بحق الطريق أن جعل الإحسان فيه سبباً لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وفي المقابل شدد الإسلام في التحذير من إيذاء الناس في طرقاتهم مؤكداً أن اللعنة وهي الطرد من رحمة الله عز وجل تلحق أولئك الذين يؤذون الناس في طرقاتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟
1: قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم،
0: أي يقضي حاجته مما يسبب في إلحاق الأذى بالناس. بعد كل هذا يتأكد لدينا
1: أن الطريق أمانة وأنها مسؤولية الجميع، فالكل مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى، فالحكومة وحدها لا تصنع المعجزات. فلا تقل مالي وللطريق، أنا طالب، أنا موظف، أنا سائق، أنا تاجر، لا تقل هذا، ولكن قل أنا مسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
0: هذا ولقد كثرت صور الاعتداء على الطريق في عصرنا المعاصر، إذ لم يعد مفهوم الطريق قاصراً على الشوارع التقليدية، بل اتسع ليشمل كل المرافق العامة، بل وامتد ليشمل الطريق الرقمي عبر شبكات الإنترنت وفضاءات التواصل التي وإن لم تكن طرقاً تقليدية إلا أنها ميادين يجتمع الناس عليها، مما يستوجب مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية فيها من غض البصر وكف الأذى واحترام الآخر واحترام خصوصية الناس واجتناب التنمر والاستهزاء والسخرية وعدم بث الشائعات. والمتأمل في هذه الصور المؤلمة يجد أنها تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف التي ذكرناه سابقا، بل وتسيء إلى أخلاقنا. فمن هذه الصور مخالفة أنظمة المرور كالسرعة المتهورة وكسر الإشارات واستخدام الهاتف أثناء القيادة والسير عكس الاتجاه، انتبه، وتمكين الأبناء من القيادة قبل التأهل وقبل الرشد، والعبور الغير قانوني لخطوط السكك الحديدية اختصاراً للوقت، مما يجعل الأذى يصيب النفس والآخرين بالهلاك ويعرقل حركة الحياة. ومن هذه الصور أيضاً رشق القطارات بالحجارة،
1: هذه الجريمة الطائشة التي تزهق أرواح الأبرياء وتبدد المال العام وتبث الزعر والخوف في نفوس المسافرين. فما تراه أنت لعبا هو عند الله جرم عظيم يستحق الردع ويستوجب المساءلة. ومنها التسابق المتهور بين المركبات، وإلقاء النفايات، واستخدام آلات التنبيه دون حاجة، واصطحاب الحيوانات المؤذية في الطريق العام، واصطحاب الحيوانات المؤذية في الطريق العام دون أخذ الاحتياطات اللازمة. لذا واجب علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، واجب علينا أن نحافظ على المرافق العامة، وأن نلتزم بآداب الطريق لتكون طرقا آمنة حضارية لا ضرر فيها ولا ضرار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تأملوا معي هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان يمشي على ثلاثة طرق في آن واحد: طريق حسي تمشي عليه قدماه وهو الشارع الذي نمشي فيه، وطريق رقمي تمشي عليه أنامله وهو فضاءات التواصل المجتمعي التي صارت مسرحاً لحياتنا اليومية، وطريق زمني تمشي عليه أيامه وهو العمر الذي يتقلب فيه الإنسان بين الليل والنهار. ولكل واحد من هذه الطرق حق، فحق الطريق الحسي النظافة وكف الأذى واحترام المارة، وحق الطريق الرقمي الأمانة في الكلمات وغض البصر عن المحرمات، وحق الطريق الزمني استغلال الأوقات. لذا خاصة ونحن في وقت الإجازة، أهمس في أذن شبابنا وأقول لهم: استغلوا هذا الوقت، لأنكم مسؤولون عنه أمام الله تبارك وتعالى، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فاستغلوا هذا الوقت، فوقت الإجازة ليس فراغاً، إنما هو محطة بناء النفس وتقوية العقل وتجديد النشاط. لا يسعني وأنا في هذا المقام إلا أن أتوجه إلى الرحمن بالدعاء، لعل الساعة تكون ساعة الإجابة. اللهم لك الحمد كله، لك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ومن رضاك لا تحرمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم احفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا أمننا. آمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.

آمين.

الله لمن حمده.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: وزارة الكهرباء الكويتية أعلنت إخماد حريق اندلع في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه إثر اعتداء إيراني صباح اليوم. على جانب آخر، أكد الجيش الأردني أن قواته اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية. إيران أعلنت تنفيذ هجوم عسكري خاطف استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للقوات الأمريكية جنوبية سوريا. وقالت طهران إن الهجوم جاء رداً على قصف أمريكي سابق أسفر عن سقوط قتلى في صفوف القوات الإيرانية في مدينة إيران شهر. من جانبه، قال الحرس الثوري إن الهجوم أسفر عن تدمير منظومة رادار متطورة وعدد من الطائرات المروحية المخصصة للعمليات الخاصة، بالإضافة إلى إيقاع خسائر بشرية وإصابات في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة المستهدفة. قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اعتداءاتها في الضفة الغربية، حيث اقتحمت بلدات وقرى شرق نابلس ورام الله ونفذت حملة اعتقالات، فيما أقدم مستوطنون على تخريب أعمدة الكهرباء في جنوب نابلس. الصين وروسيا رفضتا اتهامات أمريكية بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، مؤكدتين أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة. اقتصادياً، السويد وافقت على تخصيص أكثر من 126 مليون يورو لدعم آلية الأزمات الجديدة التابعة للبنك الدولي، وذلك بهدف تقديم مساعدات لأوكرانيا. وأوضحت الحكومة السويدية أن التمويل سيسهم في توفير قروض جديدة لدعم الجهود الأوكرانية لإعادة الإعمار والتعافي. ورياضياً، منتخبا الأرجنتين وإسبانيا يواصلان تدريباتهما استعداداً للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم يوم الأحد القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

فن بالأغنية يفوت مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكتر من

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلناه، ينفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

التسعة لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

الخمسة على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين وراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في وسط وقطاع غزة وشماله. على جانب آخر، صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها في الضفة الغربية، حيث اقتحمت بلدات وقرى شرق نابلس ورام الله ونفذت حملة اعتقالات، فيما أقدم مستوطنون على تخريب أعمدة الكهرباء في جنوب نابلس. وزارة الكهرباء الكويتية أعلنت إخماد حريق اندلع في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه إثر اعتداء إيراني صباح اليوم. كما أكد الجيش الأردني أن قواته اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية. إيران أعلنت تنفيذ هجوم عسكري خاطف استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للقوات الأمريكية جنوبية سوريا. وقالت طهران إن الهجوم جاء ردا على قصف أمريكي سابق أسفر عن سقوط قتلى في صفوف القوات الإيرانية في مدينة إيران شهر. من جانبه، قال الحرس الثوري إن الهجوم أسفر عن تدمير منظومة رادار متطورة وعدد من الطائرات المروحية المخصصة للعمليات الخاصة، بالإضافة إلى إيقاع خسائر بشرية وإصابات في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة المستهدفة. الصين وروسيا رفضتا اتهامات أمريكية بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، مؤكدتين أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد التوسع في تحويل محطات رفع المياه إلى محطات خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية بدلا من الوقود التقليدي. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الدولة في التنمية المستدامة. ورياضيا، منتخبا الأرجنتين وإسبانيا يواصلان تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مواجهة أوروبية لاتينية في نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل. البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية للمونديال. منتخب الأرجنتين يستعيد صدارة التصنيف الاتحاد الدولي فيفا قبل نهائي كأس العالم. لاعبان من منتخب الأرجنتين يواجهان خطر الغياب عن نهائي المونديال بعد رفع لافتة تحمل رسالة سياسية في مباراة إنجلترا. وأخيرا مصطفى شوبير حارس المنتخب الوطني يحتل المركز الثامن في قائمة أفضل 10 حراس في كأس العالم وفقا للتصنيف الذي نشرته شبكة بلانيت فوتبول العالمية.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
2: مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من وسط وقطاع غزة وشماله. وزارة الكهرباء الكويتية أعلنت إخماد حريق اندلع في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه إثر اعتداء إيراني صباح اليوم. على جانب آخر، أكد الجيش الأردني أن قواته اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية. إيران أعلنت تنفيذ هجوم عسكري استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للقوات الأمريكية جنوبية سوريا. وقالت طهران إن الهجوم جاء ردا على قصف أمريكي سابق أسفر عن سقوط قتلى في صفوف القوات الإيرانية في مدينة إيران شهر. من جانبه قال الحرس الثوري إن الهجوم أسفر عن تدمير منظومة رادار متطورة وعدد من الطائرات المروحية المخصصة للعمليات الخاصة، بالإضافة إلى إيقاع خسائر بشرية وإصابات في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة المستهدفة. حزب العمال البريطاني أعلن اختيار أندي بيرنهام زعيما له خلفا لكير ستارمر. من جانبه أكد بيرنهام أن الحكومة البريطانية الجديدة ستعكس جميع أطياف حزب العمال. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد التوسع في تحويل محطات رفع المياه إلى محطات خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية بدلا من الوقود التقليدي. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الدولة في التنمية المستدامة. ورياضيا، منتخبا الأرجنتين وإسبانيا يواصلان تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بين المنتخبين في نهائي كأس العالم يوم الأحد القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37. الدقيقة الأولى.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر، 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: أوه كارثة كارثة إنسانية، انقذوا البشرية.
4: في إيه؟ اللي حصل يا صفصف؟ طمنيني. ترامب مسك بكلمة، زيلينسكي عمل لك بلوك. قولي.
3: يا ريت يا ريت، ما حدش من دول يقدر يكلمني.
4: طبعا ده انا كنت كلته.
3: طبعا المشكلة كلها في الميزان.
4: نعم
3: الميزان يا حاتم.
4: ميزان ايه؟ ميزان الكلام يعني؟
3: ميزان الوزن يا اخي. الله. البيه المحترم طلع وزني زيادة 560 جرام.
4: يا لهوي.
3: عارف يعني ايه 560 جرام؟
4: يعني ايه؟ يعني هو جرام ذهب. ال 560 جرام بتوعك دول يعني 3 سندوتشات كبدة من اللي بضربهم بالليل.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا لا ايه
3: ده؟ موضوع ما يتسكتش عليه.
4: موضوع الكبدة؟
3: لا. مش صفصف الأرناؤطي اللي وزنها يزيد 560 جرام. لا لا، لازم دايت، لازم دايت قاسي.
4: حلو قوي، خليك انت بقى في الدايت بتاعك وانا اكل اكلك، ايه رايك؟
5: اخص عليكي يا صفصف، ريجيم وانا موجوده بتدوري على برنامج ريجيم ومعاكي سالي ايقونه الرشاقه.
3: والله افهم من كده يا سالي انك تعرفي برنامج ريجيم بينزل الوزن بسرعه
5: وفي وقت قياسي، ينزلك 10 كيلو في الاسبوع والميزان هو اللي يحكم.
3: لايميني عليه يا سالي، لايميني.

0: عليه، قولي لي على البرنامج ده بسرعة، قولي.
1: الكيتو طبعا، الكيتو ده احسن نظام دايت ماشي عليه على طول.
0: منين بينزل 10 كيلو في الاسبوع ومنين انك ماشي عليها على طول؟
1: ما هو انا باكل براحتي، مش حرمة نفسي من حاجة. انا هكتبلك الوصفة.
2: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: نعم يا اختي. عيدي كده كلامك من تاني لحسن مش سامع.
0: زي ما سمعت بالظبط. بقولك ايه؟
3: نعم.
0: زي ما انا هعمل رجيم انت كمان هتعمل رجيم.
3: ليه انا؟ ال 560 جرام دول منك انت، انا مالي؟ انت اللي عاوزه تخسي مش انا.
0: ما هو لازم الزوج يقف جنب زوجته في محنتها، لازم يكون ظهر وسند ليها.
3: ايوه يا ستي، يبقى ظهر لو في مشكله، في خناقه، اي حاجه. انما حرام عليك يا صفصف، انا طول عمري ما حبيتش الرجيم ده ابدا.
0: عارفه؟
3: ايوه، انا كنت عايش طول عمري في رجيم اجباري حرمان.
0: لا يعني لا، هتعمل رجيم معايا يعني هتعمل رجيم معايا وكيتو كمان.
3: كيتو؟ كيتو بني.
4: كيتو ده ايه يا صفصف؟ ده دي مودة، موضة قديمة في طرق الرجيم.
0: هو كمان الرجيم بقى فيه موضة قديمة وموضة جديدة؟
4: طبعا، مش شايفة قوام الرشيق؟ انا ماشي على نظام دايت لسه نازل السوق حالا، لسه بكرتونته.
0: المهم يكون لسه في الضمان. الحقيني الحقيني بيه بسرعة.
4: اسمه اتكينز دايت.
0: اسمه ايه؟
4: اتكينز دايت. وده رجيم فعال قوي. بيخسس كام كيلو بقى؟
0: كام؟
4: 50 كيلو في الشهر.
0: اوه، 50 كيلو في الشهر بحالهم. لا لا لا لا لا لا لا لا، انا لازم امشي على الرجيم ده. اكتبي لي طريقته بسرعة، اكتبي.
3: نعم يا اختي، 50 كيلو في الشهر يعني على اخر السنة ما لاقيكيش. يا خرب بيتك يا حاتم.
0: اهدى بس يا حاتم، اهدى. حضرتك يعني لازم تساعدني وتدعمني. يرضيك اعمل رجيم لوحدي؟
3: ايوه يرضيني. ما يرضينيش ليه؟
0: حرام.
3: يعني يرضيك انت انزل انا 50 كيلو في الشهر؟ هو انا فيا كام 50 كيلو يعني؟ ده حتى بحرام والله.
0: حاتم.
3: نعم.
0: بقولك ايه؟
3: نعم.
0: انتهى الامر، من بكرة هنبدأ الرجيم الصفصفي سوا.
3: ماشي، وامر لله.
5: الاحصاءات بتقول ان 42% من البالغين حول العالم بيعملوا رجيم.
0: ما هو المهم النتيجة، كم واحد منهم نجح في الرجيم؟
5: اللي تابع مع دكتور متخصص يا صفصف، دكتور في الرجيم.
0: قصدك ايه يا عصمت؟ قصدك ان حتى في الرجيم لازم اروح لدكتور متخصص؟
5: طبعا، هو اللي يكتب لك البرنامج المظبوط. خطأ كبير بنرتكبه كلنا اننا بنقلد بعض.
0: ايوه، بس سالي وريري جارتنا ماشيين على برنامج ونجحوا فيه.
5: كل واحد غير التاني يا صفصف، لازم تعملي قياسات وتحاليل قبل ما تبدأ الرجيم بتاعك.
1: هيا صفصف، طمنيني، بدأت الدايت اللي قلتلك عليه؟
0: لا يا سالي.
4: يبقى أكيد مشيتي على الدايت بتاعي أنا.
0: لا لا لا يا ريري، أنا قررت أمشي على الدايت بتاع عصمت.
4: رجيم عصمت؟ اللي هو إيه ده بقى إن شاء الله؟
0: اللي هو إني أروح لدكتور متخصص يعمل لي برنامج خاص بيا. هو ده المفروض اللي تعمله كل ست.
3: تعالي ياما، تعالي ياما، شوف ابنك وهو بيتبادل.
0: ايه في ايه بس؟
3: يا خرابي ياما، هيعملوا فيا رجيم من بكره ياما. الحقيني ياما.
0: خلاص خلاص خلاص يا حاتم. خلاص يا حبيبي. عفونا عنك، مفيش رجيم بكره.
3: ايه ده؟ والله العظيم بجد صفصف، يعني مش هعمل معاكي دايت زي ما كنت مصممه في البدايه؟
0: لا يا حادق، احنا هنروح سوا بكره لدكتور رجيم، ومن بعد بكره بقى نبدا الرجيم.
3: يعني ابتدي اصوت بعد بكره.
2: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساءً.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بياناً أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن انتشار أشخاص وشركات يزعمون توفير فرص عمل بالخارج والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى غياب الرقابة الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة العمل أكدت الوزارة أن جميع فرص العمل سواء بالداخل أو بالخارج يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة، كما أوضحت أن التقديم على جميع فرص العمل يتم مجانا دون تحصيل أي مبالغ مالية من المتقدمين أو التعامل مع أي وسطاء في هذا الشأن. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة وشماله. وزارة الكهرباء الكويتية أعلنت إخماد حريق اندلع في محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه إثر اعتداء إيراني صباح اليوم. إيران أعلنت تنفيذ هجوم عسكري استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للقوات الأمريكية جنوبية سوريا، وقالت طهران إن الهجوم جاء ردا على قصف أمريكي سابق أسفر عن سقوط قتلى في صفوف القوات الإيرانية في مدينة إيران شهر. حزب العمال البريطاني أعلن اختيار أندي بيرنهام زعيما له خلفا لكير ستارمر. من جانبه تأكد بيرنهام أن الحكومة البريطانية الجديدة ستعكس جميع أطياف حزب العمل حزب العمال. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض أكدت أهمية منصة الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثمان النامية باعتبارها إطارا لا يقتصر دوره على مواجهة التحديات المشتركة، بل يمتد إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات وبرامج وطنية ومحلية، بما يجعلها منصة فاعلة للتعاون العملي في إعداد المشروعات. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقتها الدكتورة منال عوض أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثمان النامية حول البيئة، وذلك على هامش الفعاليات التحضيرية لقمة المناخ 31 المقرر عقدها في تركيا في نوفمبر المقبل. ورياضيا، منتخبا الأرجنتين وإسبانيا يواصلان تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم يوم الأحد القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37. الدقيقة

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانك.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. تعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساءً

0: المركز العالمي لمجلس الوزراء أصدر بياناً أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن انتشار أشخاص وشركات يزعمون توفير فرص عمل بالخارج والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى غياب الرقابة الحكومية. وأوضح المركز العالمي أنه بالتواصل مع وزارة العمل أكدت الوزارة أن جميع فرص العمل سواء بالداخل أو بالخارج يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة، وأضافت أن التقديم على فرص العمل يتم مجانا دون تحصيل أي مبالغ مالية من المتقدمين أو التعامل مع أي وسطاء في هذا الشأن. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة وشماله. فرنسا وألمانيا دعتا إيران إلى الامتناع عن تقويض أي مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة من خلال أي تصعيد أو أنشطة عسكرية، وذكرت باريس وبرلين أنهما تدعمان مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، معربتين عن استعدادهما للمشاركة فيها فور توافر الظروف الملائمة. حزب العمال البريطاني أعلن اختيار أندي برنهام زعيما له خلفا لكريستارمر. من جانبه أكد برنهام أن الحكومة البريطانية الجديدة ستعكس جميع أطياف حزب العمال. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض التقت مع نظيرها التركي على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثمانية النامية، وذلك في إطار التحضير لقمة المناخ 31 المقرر عقدها في تركيا. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية في تنظيم ورئاسة مؤتمر المناخ 27. ورياضيا، منتخبا فرنسا وانجلترا يلتقيان في 12 من منتصف ليل غد السبت في مباراة تحديد المركزين 3 والرابع بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيانا أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن انتشار أشخاص وشركات يزعمون توفير فرص عمل بالخارج والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى غياب الرقابة الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة العمل أكدت الوزارة أن جميع فرص العمل سواء بالداخل أو بالخارج يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة، وأضافت أن التقديم على فرص العمل يتم مجانا دون تحصيل أي مبالغ مالية من المتقدمين أو التعامل مع أي وسطاء في هذا الشأن. مصادر طبية أفادت باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة 20 آخرين مساء اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين الفلسطينيين في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر اليوم 12 شهيدا جراء القصف والاستهدافات الإسرائيلية المتفرقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها دمرت برج مراقبة في ميناء شهبار الإيراني. قالت إنه يشكل جزءا من شبكة للمراقبة البحرية ممتدة على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عمان. وذكرت القيادة المركزية أن الحرس الثوري الإيراني استخدم البرج على مدى عقود في تتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. فرنسا وألمانيا دعتا إيران إلى الامتناع عن تقويض المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة من خلال أي تصعيد أو أنشطة عسكرية. وذكرت باريس وبرلين أنهما تدعمان مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، معربتين عن استعدادهما للمشاركة فيها فور تفاور وتوافر الظروف الملائمة من خلال موارد يتم نشرها مسبقا. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منى العوض التقت مع نظيرها التركي على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثمانية النامية في إطار التحضير لقمة المناخ 31 والمقرر عقدها في تركيا. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية في تنظيم ورئاسة مؤتمر المناخ 27. ورياضيا، منتخبا فرنسا وانجلترا يلتقيان في 12 من منتصف ليل غد السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل مستمعين الراديو 90 90، وعلى كل حبايب قلب قلب قلب قلبي أجمد سميعة على الكوكب، سميعة الراديو 90 90 وحبايب إمام مختار. يا مساء العسل ومساء الفل عليكم، وأخيرا صوتي طلع. الله أنا فرحانة أوي يا جماعة، انتوا مش فاهمين امبارح أنا كنت زعلانة إزاي إن صوتي مش طالع. صوتي أنا، صوت الهضبة ما يطلعش، الهضبة تبا لتواضعي. لا بس بجد امبارح كنت تعبانه قوي قوي فوق ما تتخيلوا، وجاي اقول يا ربي ليه ما ليه ما ليه ازاي جيت وانا تعبانه كده، وازاي شايل الناس همي. بس دعواتكم الحلوه وسؤالكم عليا، يمكن بحب اتدلع عليكم برضه، يعني انتوا الوحيدين تسالوا عليا، على فكره محدش بيسال عليا غيركم، تخيلوا. تخيلوا. المهم انا الحمد لله النهارده رحت امبارح المستشفى وخدت ادويه وخدت حقن ومضاد حيوي وتمام زي ما انتم شايفين كده، الحمد لله يعني تمام، انا تمام. مرسي جدا لكل اللي بعتولي حتى على البيج عندي الخاصه والسوشيال ميديا الخاصه بتاعتي انستجرام او فيسبوك، بجد مرسي جدا على كلامكم الحلو، وده اللي بيخليني اقوم اكسر الواقع، اقوم زي الحصان 16 حصان. فاكرين هنيدي 16 بارف، ف 16 حصان كده ايه عشان اجيلكوا ونتكلم ونضحك ونهزر ونسمع اغاني. المهم وحشتوني قوي من امبارح، لان امبارح بصراحه كان دمي تقيل، انا عارف يعني كنت حتى بقرا الرسايل وانا دمي تقيل، معذروني بقى كان صوتي بجد مش طالع، يعني ما كانش عندي باور نهائي، باور كان زيرو ماينس صفر كمان. طيب هقول لكم النهارده محضره لكم موضوع في الجون. طب خلينا اقول الموضوع الاول، ومعلش معلش وارجع اللينك الجاي اقرا كل الرسائل والفويسات وهنقرا كل حاجه. بيقول لك ايه بقى يا سيدي، يعني انا قعدت كده انا ومازن صديقي وقعدنا كده نختار الموضوع مع بعض، مش هقول لكم مازن مين، المهم مازن صديقي حب اقول مين. قلنا كده يعني وصلنا كده الجملة بتقول ايه بقى، ان تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، من ألا تأتي، مش هنقول ان لا لا ألا تأتي. هو مازن قال لي كده. يعني بصراحة لما قال لي الجملة دي انا قعدت افكر، يعني واخذ يفكر ويفكر، ان انت تيجي متأخر، ممكن تيجي متأخر، جيت متأخر، اتأخرت جدا على بال ما جيت، بس احسن من ما تجيش خالص. يعني احيانا في ناس بتقضي عمرها كله فاكر انه عاش واتجوز وطلق واتجوز تاني وراح وجي ومعرفش ايه، في ناس بتبقى فاكره انه عاشت خلاص وخلص، يعني تيجي تساله يقول لك ما خلاص بقى يعني العمر جري، ويجي بقى بعد عمر طويل عريض يقابل حب حياته، ودي المواقف دي قابلتني كتير قوي في حياتي على فكره. فبيجي يقول ايه، بس انا جيت متاخر، بس يعني مش احسن ما كنتش جيت خالص، يعني قابلت اللي انت بتحبها بعد سنين وسنين، بس مش احسن ما كنتش قابلتها خالص وخلصت عمرك كله من غير ما تقابل حب حياتك. بيحصل ده بقى كتير قوي كمان في المواقف والعلاقات، يعني تلاقي اتنين مرتبطين يتخانقوا ويعصبوا معرفش ايه، هو بقى يتفزلك ويشغل دماغه عليها، فيقول لك انا هسيبها اعلمها الادب، انا هسيبها عشان تعرف امتي، انا هسيبها خلي صاحبتها تنفعها، انتمتها اللي مقومها عليا، خلي امها تنفعها. خلي اي حاجه تنفعها. ويجي بقى ايه يعني بعد فترة بقى لما لقيها ضاعت منه، ضاعت بقى بتضيع بقى خلاص، هي راحت وبتضيع يا وديع، فيجي ويعتذر وحقك علي. هو جه يعني احسن ما يجيش خالص، بس ساعات بيبقى جه متأخر، فيعني انتوا شايفين انه كويس انه جه ويعتذر ويقول، ولا انه ما يجيش خالص، ولا ان تأتي متأخرا خير من ألا تأتي؟ يعني الجملة دي بتنطبق عليك في حياتك في ايه؟ ايه اللي جالك متأخر وحمدت ربنا ان هو جه مش مجاش خالص مثلا، بس جه متأخر، هل جوازة، هل شغل في حياتك، جه متأخر قوي بس حمدت ربنا قلت بس كويس انه جه، هو متأخر بس كويس انه جه، شغلانة طول عمرك بتحلم بيها فجت بس جت متأخرة،
قابلت حب حياتك بس متأخر. بتنطبق عليك الجملة دي في ايه؟ في حياتك. ركزوا بقى كده عشان انا ظبطت الزاوية بالعافية. عمال اقول الجملة وادور حواليها يعني فانا عايزاكم تركزوا معايا عشان ايه نظبط الكلام. زق معايا اليوم، زق معايا اليوم. ماشي يلا بينا. انا شايفه الواتساب بيتدغدغ وبيتكسر اهو، بس نسمع الاول محمود العسيلي عمك وعم عمك. الاغنيه دي تعلي اي ايجو في حياتنا. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الاس ام اس على 199، الواتساب على 010-490-90-4، والابليكيشن اللي انتم ممكن تسمعونا وتشوفونا من خلالها الراديو 90-90. يلا هنستقبل تليفونات، وزي ما قلنا نفس التعليمات. يا مايكل انت فين يا مايكل؟ مش شايفاك على الواتساب. يا شقه يا شقه، احلى مساء على مايكل وشقه عم عاطف عم منعم. مبدئيا وبعد كده ندخل على التقايل.

0: جرب الأغنية يفك مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: دين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: جرب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: ولسه معكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. النهاردة الجمعة، هابي ويك أند لكل اللي معانا وكل اللي بيسمعنا. النهاردة دايما بيبقى يوم عائلي، راجعين من بيت العيلة، يا متخانق مع مراتك يا متخانق مع أمك مراتك كلمتها وحش أصل معرفش إيه. فدايما الجمعة ده بيبقى فيه نوش كده يعني نروح نتغدى في بيت العيلة، نرجع بإيه، قنابل بقى، يا إلا ماما قلبت على مراتك، يا إلا مراتك زعلانة من أختك اللي معرفش إيه وهي قاعدة أكلتك إيه فسابتها فمعبرتهاش. ما علينا، النهاردة الجمعة فهابي ويك إند. ماشي، قلنا إيه بقى؟ قلنا مثل بيقول أو حكمة بتقول أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فهل الحكمة دي بتنطبق عليك وبتنطبق عليك في إيه؟ النهاردة عملكم مفاجأة عشان مزاجي رايق، الغزالة رايقة، فالأغنية اللي جاية شيرين تباعا تباعا اللي كسرتولي امبارح الواتساب عليها. يلا بقى نقرأ بقى واتساب، نقول ايه؟ بسم الله. مساء العسل يا امي، ورشة الحاج طارق ابو حنفي بيسلموا عليك، مساء العسل. اوطي المزيكا في ودني شوية، ايه اللي انا بعمله ده؟ مساء السعادة يا بنت الحلال، كابوريا بيمس عليك ومسيلي على ابو زياد والكومي وعم رفاعي وصالح وصالح يوم الجميل. أغنية لطارق الشيخ، حاضر، عايز طارق الشيخ. اللي هيبعت رسالة ما يبعتهاش تاني، لو قريتها مرتين ورا بعض هعملك بلوك. مساء الخير يا ايمو، بن لادن بيمس عليك من محافظة بني سويف. شفت انت بعتها مرتين ورا بعض ازاي بس حظك ان انا بقراها، ما تبعتهاش تاني يا بن لادن. ها ولا تستسكع المصورات يا ولا انا ماسكه الرساله بقراها ماشي، من محافظه بني سويف. بيمسي على فرحه احلام، مش فاهمه الجمله، نرجع تاني. مساء الخير يا ايمو، بن لادن بيمسي عليكي من محافظه بني سويف. ايه بقى على فرحه احلام؟ ماشي، مسيلي على حسين ورمضان مناع، ومسيلي على وحش الراديو ايمو حبيبي. عايزين نسمع حاجة الحكيم، ألف سلام عليك يا إيمو. لا أنا تمام أهو، أنا تمام النهاردة أهو، صوتي مجلجل أهو مساء الفل يا إيمي، والله والله وانتوا عارفين ما عارفش مايكل راح فين. لو قريت الرسالة ورجعت تاني بعتوا نفس الرسالة هعمل بلوك للرقم، أهو في إيدي أهو، هروح دايسة على الثلاث شرط اللي فوق دول وأعمل بلوك. اتفقنا يا جدعان؟ ادوا فرصة الناس تانية، ما انا ببص على الرسالة اللي بتدي اخضر قدامي فبلاقيها نفس الرسالة، فحرام عليكم. يلا، ازيك يا استاذة امي، احلى مسا عليكي، مهند حسن مسيلي على، بس مسيلي على وشحتة، يبقى اكيد على شحتة. ما علينا، وعم مهم وعم هاني برقوقة وابو كرمة جبتولي، ماشي استبحث. ازيك يا استاذه ايمان، انا اول مره ابعت البرنامج للبرنامج، ابوس ايديكوا، اول مره ابعت للبرنامج. لا ماشي، انا اسمي فاتن، عايز اسمع اغنيه لعصام صاصا، لسه مشغله اول اغنيه لعصام صاصا، حاضر بس نشغله تاني. وحشاني قوي يا امي، يعني ما تساليش عليا، انا ايه من الجماليه، يا رب دايما تكون بخير. يا ايوش يا روح قلبي، يا روح قلبي، انت عارفه لما حد بيقول لي ما تساليش عليا اللي انا زعلان منك ببلكه بس انتي عشان حبيبتي مش هبلكك، بس انا نوع عتاب، انا مش العتاب ابدا ابدا، يعني كل اصحابي اللي بيعاتبوني خسرتهم، اقول لهم ما انا ممكن ما اردش عليكم، بس لما تقابلني ما تقوليش ما بترديش لي، قولي ازيك يا امي عامله ايه وحشاني بس كده، اتفقنا؟ اتفقنا يعني الحمد لله على السلامة يا إيمو، يا رب يكونوا بخير إن شاء الله تبقي أحسن. يوسف مجدي، الحلقة امبارح كانت جميلة والله، كتر خيرك والله، الله يبارك لك يا يوسف. دي الحلقة امبارح كانت مفيش، كانش فيه صوت ولا صحة. أحلى مسا على إمي، ورشة مكة بتمسي عليكي كلها، ومسيلة على أخويا أبو حسن وأخويا إسلام مرسي، مسيلة على أخواتي كلهم في المصنع. ماشي همسلكوا على أخواتي مايكل، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة مايكلتي. مساء الخير. بس تاني احنا منتظرين تاني احنا منتظرين تأتي براحتها، وانا في البلوك حبايب وقرايب كمان والله. المرة دي بلوك والحلقة الجاية هتضرب في المليان. اللي حصل في اول لينك خلاص خلاكي فتحتي باب البلوك. والله هفتح باب البلوك حقيقة مايك، ما حدش بعتلي رسالة مرتين، هي مرة واحدة عشان تدي فرصة لبقية المستمعين. انا بقول لكم اهو. يلا بينا نسمع بقى ايه شيرين. يلا كل واحد بقى معاه خطيبته وحبيبته في العربية تخانق معاها، انتي منكد عليه قفش عليه كده، شفتي بيبص معرفش ايه عامل ايه، علي كده الراديو تبصيله بصتين كده في عينين وغنيها له، غنيله يا فوزية، الراجل يحب الست اللي تغنيله. كفاية تغنيله مش اقول حاجة تانية. يلا بينا.

بيقول لي ايه يا امي ده انت بتهددي المستمعين ولا ايه؟ لا يا عبودي اخرج انت منها، مستمعين واخدين على بعضين، احنا واخدين على بعضين. احلى مسا على بودي.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: مواجهات أوروبية لاتينية في نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل. البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية للمونديال. منتخب الأرجنتين يستعيد صدارة تصنيف الاتحاد الدولي الفيفا قبل نهائي كأس العالم. مصطفى شوبير حارس المنتخب الوطني يحتل المركز الثامن في قائمة أفضل 10 حراس في كأس العالم وفقا للتصنيف الذي نشرته شبكة بلانت فوتبول العالمية. وأخيرا مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب الوطني يحظى بإشادة واسعة بعدما دخل قائمة أفضل 30 لاعبا في كأس العالم وفقا للتقييمات الإحصائية التي نشرها موقع جيمي سبورت العالمي.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكثر من اللي جاي عشان الراديو 90-90. هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. وهابي ويكند لكل اللي معانا على الراديو 90 90. وانت دلوقتي بتسمع كله بالاغنيه يفك. ايه الاغنيه اللي انت عايز تسمعها تخليك تفك؟ انا معاك عشان تنبسط تنبسطه. قول لي ايه الاغنيه اللي انت عايز تسمعها دلوقتي وانت في العربيه تخليك كده مودك حلو كده وتفك عن اي حاجه مضايقاك. طيب مش هتتكلموا في الموضوع ولا ايه الاخبار؟ يعني هسالكوا سؤال مره تانية، هنحكي في الحكايه ولا ايه؟ محضرين وكاتبين وعاملين مجهود. طيب عايزه امسي على كل حبايبي اللي معايا، والله حبايبي والله. طيب نودي، انا مش هقول الرساله، انتي على التليفون. حاضر، خليكي بقى نقولها على التليفون. احلى احلى مذيعه في مصر، الحمد لله على سلامتك، صوتك احسن النهارده. معاكي امير ربيع من اسماعيليه، ومعايا زوجتي حبيبتي المهندسه اميره. بقول لها بحبك، وربنا يخلي لنا اولادنا سامح وياسين وبسمله. الله عليك. طبعا انتوا عارفين شخصيه ايمان مختار، صح كده؟ يعني انتوا عارفين ان انا بقدر الراجل اللي بيقول كلام حلو لحبيبته، بقدره جدا، بحترمه جدا، بحس انه راجل واثق من نفسه، يعني عنده كده ايه تصالح مع النفس. فيعني أميرة يعني ربنا يخليهولك يا روح قلبي، وقولي له بقى كلمتين حلوين. الراجل عمل عليه وبعت رسالة و... ماشي. أمير نورتني يا أمير. في كمان، ازيك يا أستاذة إيمان، أنا يوسف الأرجنتيني. الأرجنتيني، طب ليكي ده قفلتيني. مالك انت ومال الأرجنتين؟ ايه يا يوسف ايه؟ ابو كيفن من الوراق، الموضوع اللي بتتكلمي فيه ينطبق على ماتش مصر والارجنتين، وعايز اسمع اغنيه اسود الارض وبهديها المنتخب الارجنتين وميسي ابطال العالم. انت مع مين؟ انا مش فاهمه حاجه يعني. طب انت يوسف من الوراق تبقى مع الارجنتين ازاي؟ يعني يوسف من الوراق يعني مصر وتحيا مصر. ايه يوسف؟ لا مش ههدي حاجه للارجنتين ولا لميسي، انا ههدي القضية لمنتخب مصر ولعيبة مصر وعميد مصر الكابتن حسام حسن. القضية، لأن احنا جبنا القضية، وعلى فكرة احنا لو مشينا صح وكملنا بمرضى الله كنا خدنا كاس العالم. فاحنا بالنسبة لنا احنا عملنا كل اللي علينا وعملنا اكتر من اللي علينا كمان. فانا مش هديها والله، لا اجيب القضية وهديها لمنتخب مصر، لعيب لعيب والله. زيكو بقى، امام عاشور، حسام حسن، محمد صلاح، اهديها لكل اللعيبه اللي رفعوا راس مصر وشرفونا في كل دول العالم والله العظيم. ومش مكمله الرساله يا يوسف، اهو اهو مش هبلكك. يعني اهو الارجنتين قال ايه يا عم يوسف مالك؟ مايكل بيضحك. ماشي تعالي يا نودي. الو،
1: الله عليك يا ايه والله العظيم.
0: ده انا كنت محضره برازيلي واسمر عفرطه هنغيرها
1: اهو. لا مش حاجه، ما تجيبيش حاجه.
0: اهو انا هجيب القضيه وهديها لمنتخب مصر. قول يا نودي.
1: طبعا بقول الف مليون سلامه عليك وبدعيلك من كل قلبي، ربنا يشفيكي ويعافيكي وجعل الله يحميكي وعن كل عيون حسود يبعد عنه يأذيكي.
0: أمين.
1: ويجعل الابتسامة ما تفارقش دايما دايما ضحكة عينيكي
0: يا روح قلبي.
1: السعادة والفرحة دايما يقيلوا دايما حواليكي، ويحضر كل الناس خلقه فيك. بصي بقى.
0: قلبي يا ناس، أحلى زغروطة لنودي نودي نودي.
1: أنا صراحة
0: الرسالة مستفزة،
1: أنا
0: متضايقة. مستفزة أوي يوسف قال. قال يوسف قال. ماشي يا يوسف. تبعتها لي كده، عامل لي كمين كده على الهوا وأنا بقرا الرسالة. ماشي يا يوسف.
1: لا تجيب القاضي أحسن والله.
0: إيه؟ طبعا.
1: واللي جاي بتاعنا إن شاء الله.
0: بصي مايكل بقى يقول لي خلاص يا أستاذ صلي على النبي، مش هناخد الورق بذنب يوسف. مش وقت.
1: حياتي المايكي، انا سمعت سيد اللي انا سمعته صوته امبارح، وبقول لك بجد كل سنه وانت طيب، وعلى فكره انا بحبك قوي يا ايمو، والنهارده انا بسمع صوتك بحس ان صاحبتي بيقول لك دايما بنت ابوكي، وانا هقول لك كل اسكندرانيه بيحبوك.
0: يا روح قلبي والاسكندرانيه حبايب قلبي على راسي من فوق.
1: والله والله ماما بتدعي لك كل الدعوات الطيبه. ربنا يبصي، لما هي سمعت صوتك امبارح بتقول لي ايمو تعبانه، قلت لها بصي ومع انها تعبانه جايه عشان تساعدنا احلى ساعتين في الاسبوع كله. والله
0: يا روح قلبي بصي لي راسها وبصي لي ايديها.
1: وبقول بقى لساعتها ما تزعليش مني عشان النهارده انا زعلتها.
0: لا خلينا سعيده بقى معايا، خلاص كفايه كده التليفون كتير.
1: جاي لها عريس وبقول لها على بلاش، هي عايزه تعاند في بندق، انا غلطانه؟
0: عايزه تعاند بندق؟
1: اه شفتي؟
0: اه الخاين ملوش مكان وسطنا يا سعيده. الخاين يا سعيده ملوش مكان وسطنا يا سعيده.
1: اي حد تتقبليه خلاص، انت بتعاندي نفسك مش بتعاندي حد تاني.
0: بعدين ما تخليها تتخطب وتعاند في بندق وتقهر بندق، ايه المشكله يعني يا نودي؟ يلا مينا سانكي نجي على تليفونك. القاضيه، اه والله القاضيه وانا بهديها والله العظيم من قلبي، ودايما بشغل القاضيه كنت للاهلي لما بيكسب، فيعني اسود الارض يعني المصريين، يعني منتخب مصر، يعني حسام حسن وكل لعيبه مصر، انا بهديها من هنا من راديو 99. والله العظيم تسلم ايديكم يا رجاله، شرفتونا قدام العالم كله، واحنا لو جد وبحق ربنا كنا وصلنا وخدنا كده.

0: طيب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: لسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ومبسوطة جدا بكلامكم الحلو، وموضوعنا النهاردة مش هكلم فيه اللي ما انتوا تكلموا فيه بقى، بس هقوله تاني برضه عشان الناس اللي لسه فاتحة الراديو، يعني ملهمش ذنب، ماخدهمش بذنبكم. بفضل أذاكر وأحضر وأقعد وأشيل وأقوم وفي الآخر وأنا الهوى. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، تنطبق عليك المقولة دي وفي إيه؟ يعني ان انت تيجي متأخر احسن من ما تجيش خالص. طيب نروح للواتساب وبعدين ناخد محمد عبد الرؤوف من العبور. ناخد محمد الاول. طيب
2: السلام عليكم.
1: ازيك يا محمد؟
2: استاذ ايمان ازاي حضرتك؟
1: اخبارك ايه يا محمد؟
2: الحمد لله والله، كل سنه وحضرتك طيبه والساده المستمعين واسره 90 90، يا رب دايما بصحه وسلامه.
1: الله يخليك، انت اول مره تكلمني؟
2: لا ده انا كلمت حضرتك كتير، ده انا يعني مستمع قديم قوي
1: يا حبيب قلبي على راسي.
2: ربنا يخليك كله ويخليك لينا بصوتك الدافي الجميل اللي من القلب للقلب ده.
1: الله يخليك يا محمد. قول لي يا محمد، عايز تيجي عايز تقولي؟
2: بس انا امبارح حاولت اتواصل معاك عشان اقول لك الف سلامه عليكي، يعني طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عنك ولا حلقه واحده
1: حبيبي يا محمد. والله عشان كده بجيلكوا والله حتى وانا عيانه والله.
2: واحنا بنستناك
1: حبيبي.
2: والاستاذ عبد الفتاح طبعا يعني لازم نقول له طبعا الفريق بتاعه اللي هو فريق 90 90، وعلى راسهم طبعا ست الكل الاستاذ ايمان مختار. هو اللي سبب نجاح القناه، سبب ان هي يعني بقت الاذاعه الاولى في الشرق الاوسط.
1: ربنا يخليك يا رب، كلامك على راسي. ربنا يخليك.
2: انت حضرتك اللي على راسي وكل مستمعين 90 90 وكل الجروب والمجموعه الجميله واسره 90 90 هي اللي عرفنا والله
1: حبيبي.
2: يعني بتقدم محتوى محترم وبتسعدنا وبتخرجنا من اي ضغط عصبي او اي مشكله او اي حاجه بنلاقي نفسنا معاه، وبنسمع كلام جميل واغاني جميله، ولا بجد حاجه محترمه يعني.
1: الله يخليك يا محمد. واللي عايز تسمع ايه بقى تغير مودك؟
2: لا انا قبل ما اسمع انا بس يعني ليه يعني كومنت صغير كده على الاخ اللي كان باعت
1: اكيد يوسف بتاع الوراق ده. انا هضحك يا يوسف.
2: الاخ يوسف ده يعني انا اعتقد ان هو اصلا يعني ده التريا يعني مش... انا عايز بس الناس لازم تفهم وتقدر، هم عندهم ميسي، احنا عندنا النجم الكبير مو صلاح، ملك محمد صلاح. احنا ليه يا جماعة مش فاهمين ان الرجل ده زي ميسي، ان الرجل ده قيمة وقامة، ووصلنا ان اسم مصر بقى في العالم كله. الرجل ده احتل انجلترا، الراجل ده عمل اللي محدش عمله في مصر ولا في العرب في التاريخ. ليه الناس مش قادرة

0: ما يجيبوا 3-0 في الارجنتين وبعدين حصل بقى ان الحكم وحصل ان الفيفا
1: بس انا يكفيني انا يكفيني ان كاس العالم الناس كلها كانت بتقعد في كل الاماكن فان زون وكل الكافيهات وكل المطاعم فانا لمست ده قدامي حقيقي حتى اخواتنا العرب حتى اخواتنا من الخليج الامارات السعوديه قطر الكويت انا عايزه اقول لك ان كل اخواتنا العرب كانوا قاعدين بيشجعوا مصر من قلبهم وكل المطاعم كانت فوق بعض بسبب الخليج حتى جايين يتفرجوا على ماتش مصر
0: طبعا
1: وعايز اقول لك ان بعد ما مصر خرجت بجد كاس العالم ما بقى لي طعم يعني ما بقاش حتى التشجيع
0: ما حدش حس بكاس العالم ولا بالرونق والحلاوه بتاعته غير في المباراه بتاعت مصر
1: بالزبط.
0: اللي وقفت قدام حامل اللقب قدام الارجنتين بتقول انا الارجنتين وخلوهم ولا حاجه
1: انا كنت حاسه ان ميسي ده ضربات قلبه كده سامعينها كان خايف قد ايه في الماتش وهو بيلعب اسود الارض المصريين
0: انا عايز اقول لحضرتك حاجه هو احسن لاعب في العالم وفي التاريخ ماشي بس فين الاخلاق
1: أيوة.
0: في لعب وفي رياضه من غير اخلاق
1: لا
0: في
1: طبعا.
0: حاجه اسمها اللي حصل الظلم والتضليل والاخطاء اللي حصلت وضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش والهدف اللي اتلغى والفيفا نفسها والعالم كله واقف عاجز قدام مصر فعلا مصر هزت الكره الارضيه بنجوم مصر وتحياتي الكبيره قوي للكابتن الكبير قوي الكابتن حسام حسن
1: حسام حسن العميد
0: من اجانب وجبنا ناس مش عارف منين ودفعنا قد كده وجاي ابن بلدي رفع راسنا كلنا وبفتخر
1: حقيقي يعني تحية من القلب وتحية خاصة مني ومنك ومن كل المصريين لكل منتخب مصر ولعيبة مصر والكابتن حسام حسن وحقيقي بجد والله يا رجالة شرفتونا عشان كده أنا لما قلت أنا بالنسبة لي إحنا خدنا كاس العالم أنا بالنسبة لي أنا مش زعلانة لأن إحنا العالم كله بيتكلم على مصر ومنتخب مصر ولعيبة مصر يعني
0: إيمان إن حضرتك أنا شفت الأطفال الصغيرة وهي بتبكي بعد خروج مصر والله حاجه تهز يعني القلب الحجر شفت الناس الراجل يعني انا شفت واحد جايبينه على كرسي قعيد عشان يقف ويشجع وفرحان ومبسوط الراجل قعيد وهين عليه يقف من الفرحه ومن الاحساس
1: طب انت شفت انت راجل كبير او طفل صغير انا شفت كنت قاعده بتفرج في الكافيه شفت السعودي والكويتي اللي على يميني وشمالي بيعيطوا على مصر يعني انت عارف قد ايه مصر محبوبه من العالم كله
0: لا اصل مصر هي بتمثل العرب ما عادش كله خرج
1: يا جماعه مصر هي الميزان مصر هي ام الدنيا
0: ده حقيقي
1: وقد الدنيا
0: والله ربنا يكلمنا يعني مصر كده دايما في امان وفي امن
1: كلمنا مصر ورئيس مصر وتحيه خاصه جدا لرئيسنا وزعيمنا
0: والله نفسي اشوف الراجل ده وابوس ايده واقول له انت خلت لنا ايه
1: انا عايز ابوس راسه واقول له يعني ربنا يخليك لينا يا رب
0: الراجل ده بنى مصر جديده
1: والله
0: يمشي في كل مكان في مصر كنا دوله فعلا متهالكه الراجل عمل مدن جديده وطرق جديده
1: تحس ان انت ماشي فرحان ببلدك وزعيم بلدك يعني
0: احنا كنا تقريبا زي ما الواحد كان يدخل بنزيما يعني حاجه هتقع فوق دماغنا ابص الواد داخل اكن داخل فندق
1: أيوة.
0: امشي على طريق ادردش حاجه محترمه
1: انا لما كنت بسافر بره مصر لما كنت بسافر كنت اقول الله ليه ما يبقاش عندنا المولات ديت ليه ما يبقاش عندنا السينمات دي ليه ما يبقاش عندنا الطرق ديت
0: روح حضرتك شوف العاصمه الاداريه الجديده روح حضرتك شوف العالمين روح شوف المنصوره الجديده في كل مدينه في
1: مصر تحيا مصر يا محمد
0: رئيسنا الراجل المحترم ربنا يديله الصحه ويعينه
1: يا رب اللهم امين
0: ربنا يديله الصحه ويعينه وفعلا الواحد فخور بالراجل ده
1: انا بقى بقول بقى الاغنيه دي شكرا يا محمد على تليفوني انا يا ابني خط احمر لاي حد يهز ولا يقول كلمه على مصر ولا

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيانا أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن انتشار أشخاص وشركات يزعمون توفير فرص عمل بالخارج والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى غياب الرقابة الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة العمل أكدت الوزارة أن جميع فرص العمل سواء بالداخل أو بالخارج يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة، وأضافت أن التقديم على فرص العمل يتم مجانا دون تحصيل أي مبالغ مالية من المتقدمين أو التعامل مع أي وسطاء في هذا الشأن. مصادر طبية أفادت باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة 20 آخرين مساء اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين الفلسطينيين في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر اليوم 12 شهيدا جراء القصف والاستهدافات الإسرائيلية المتفرقة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها دمرت برج مراقبة في ميناء شهبار الإيراني، قالت إنه يشكل جزءا من شبكة للمراقبة البحرية ممتدة على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عمان. وذكرت القيادة المركزية أن الحرس الثوري الإيراني استخدم البرج على مدى عقود في تتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. فرنسا وألمانيا دعتا إيران إلى الامتناع عن تقويض المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة من خلال أي تصعيد أو أنشطة عسكرية. وذكرت باريس وبرلين أنهما تدعمان مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، معربتين عن استعدادهما للمشاركة فيها فور توفر الظروف الملائمة من خلال موارد يتم نشرها مسبقا. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض التقت مع نظيرها التركي على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثمانية النامية وفي إطار التحضير لقمة المناخ 31 والمقرر عقدها في تركيا. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية في تنظيم ورئاسة مؤتمر المناخ 27. ورياضيا، منتخبا فرنسا وانجلترا يلتقيان في 12 من منتصف ليل غد السبت في مباراة تحديد المركزين 3 و4 بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصر. كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكثر

صاحب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: جرب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم إمام مختار ومكملين لحد الساعة 9. النهاردة الجمعة، هابي ويكند، أجازة سعيدة لكل اللي بيسمعونا. أفكركم تاني بطرق التواصل، تليفوننا 2-18-10-8-66. والنهاردة هاخد أكبر كم من الاتصالات، عيني النهاردة التليفونات مفتوحة على البحر، الخطين كمان مش خط واحد. الاس ام اس على 199 9، الواتساب على 010-490-90-4. النهاردة بقول حكمة وهفضل هاتي مع نفسي لغاية الساعة التانية، مفيش حد بينطق. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، يعني عايزين تتكلموا في موضوع ماشي براحتكم، مش عايزين برضو براحتكم. طيب مايكل بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي والله سعيدة دي حلال فيها أن احنا نمسك سيرتها طول الحلقة، وبعد ما مصر كلها كانت بتدعي على بندق عايزة ترجع له وبيضحك. احنا لا بقى، احنا نعمل برنامج ليهم مخصوص يوميات سعيدة وبندق، وبيضحك برضو وبيقول وراح يوسف. يوسف راح خلاص يوسف راح. طيب تايبينج، عايز تقول يا مايكل يلا قبل ما اقلب الصفحة اخلص اكتب بسرعة. طيب في كمان معانا فويس، يلا نسمعه.
2: يا استاذ امان، بنمس عليك وعلى اللص حسين واللص محمد حسين حتاتة. احنا بعتنا لك رساله ولسه ما قلتهاش باسم اللص حسين حتاتة، فبعد اذنك بس عايز اسمع رساله، وبحب امس عليك وعايزين نسمع حاجه رضا البحراوي. بعد اذنك يا استاذ امان، انت وحش الراديو، انت اللي مفرفشانه ومخليانا قاعدين في هنا وسعاده.
1: يا حبيب قلبي والله العظيم انت اللي مخليني كباك. ايوه يا كباك، تسلم لي يا كباك. في كمان ايه يا امي، عايزه اعرف يوسف منين، من الوراق وانا اروح. لا لا لا، ده احنا هنزعله ونجيب ناس تزعله. انا هيما اشيك شاب في الوراق ومنتخب مصر نمبر 1. اه طبعا نمبر 1. خلاص بقى الله يسامح يوسف، مش مهم، غلط غلط غلط اخونا وغلط، مش مهم. مايكي بيقول انا هجاوب بس بركز والله. الله يسامحها سعيد. ماشي. مساء الفل يا امي، يا هضبة الراديو، وحش الراديو في كل مكان، معاكي هيمة اشيك شاب في الوراق. مسيلي على اخويا شقه وقولي له كل سنة وانت طيب، اخوك هيمة من الوراق. وعايزين نسمع اغنية اخويا ده ما يردنيش تشغليها مبارح، ما رديتيش تشغليها مبارح. اخويا ده يا عم ده احمد سعد. ماشي حاضر. ناخد بقى ده شقه معانا بنفسه يا هيمة. يلا ناخد شقه. الو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، كل اعوذ برب الفلق، كل اعوذ برب الفلق، كل اعوذ برب الفلق. الحمد لله، نحمد ربنا. اكيد في حد ثاني ربنا استجابها اوقات يا استاذ.
1: يا حبيبي دعواتكم كلكم والله حبايب.
3: وبعدين الاخ بتاع الوراق ده بيهزر.
1: بيهزر واكيد بيهزر.
3: وهو ما حسبهاش معاكي.
1: ترجمني غلط.
3: فاهم غلط قوي على راي مايكل، يعني هو المفروض اي ده الواد قال لي ابويا اتجوز عليا. وهو غلط اللي هو بعت لي تقريبا يومه 3 4 ايام عند ستة. ربنا باظ يعني الواد بره ابوه على مين بقى يعني؟ بعت الرساله ربنا يسترها يا استاذ.
1: هو ترجمني غلط.
3: المفروض اللي بعت لي حضرتك رساله لازم يحسبها صح.
1: ايوه
3: يحسبها صح، لان الحاجات دي هو ما يقصدش والله وبيستريح.
1: أنا
3: محمد اللي قبلية هو كلامه صح، هو بيستريع معلش، لكن ما حدش يقبل اللي هو قاله، لكن هو بيستريع.
1: لا هو عامة هو بيهزر، ودي خد جزات الهزار.
3: عشان من اي حد يحسبها بعد كده يا استاذ.
1: اي حد يتكلم معايا كلمة يترجمني صح قبل ما يقول.
3: اخويا مايكل يقول لك احنا نعمل الحلقة على سعيد، احنا هنقلب امام مختار محكمة القصة. هنقلب البرنامج محكمة الاسرة يا استاذ، ده برنامج نعناشة وفرفشة.
1: والله ما انا ما بروحش معاهم، خلي بالك ما حدش بيعرف يقول.
3: لا انا عاوز برضه ايه يعني تبقي حريصة، يعني يا ريت كل اللي مثلا لو حتى بالضحك ما يبعتهاش. ليه؟ احنا معانا ناس راكبة عربيات، بيسمعك مستشار، بيسمعك وكيل نيابة، بيسمعك رجل اعمال، بيسمعك عامل نظافة. بيسمعك صنايعي، بيسمعك ده، بيسمعك ده، برضه احنا المفروض يعني ايه يبقى عندنا اوبشن كده على الرسائل وعلى كل حاجه.
1: اعمل ايه بس يا شيخ وكلهم
3: هو حبايبك بقى استاذه بيتفضلوا معاك، عارفين اللي انت حبل الوصال ما بين الازواج والازواجه.
1: ايوه انا ببقى مبسوطه ان انا يعني
3: ودي حاجه في ميزان حسنات.
1: ايوه الحمد لله
3: دي حاجه في ميزان حسنات.
1: طمني عليك يا شيخ وكله حلو.
3: انا في نعمه اللهم لك الحمد، طول ما احنا بنسمع صوتك كمصريين وكعرب احنا في نعمه والله.
1: الله يخليك يا حبيبي،
3: يعني دي من نعمه ربنا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك انت عايشه انتحاله جامده قوي.
1: الحمد لله.
3: امبارح الاستاذ وليد الحسيني كنت بصلي معاه الفجر الازهر، فبقول له الاستاذ ايمان مختار، قال لي اشرف الحاله
1: يا حبيبي.
3: والله العظيم ثلاثة. انت طبعا عارفة الاستاذ وليد الحسيني يعني مذيع التلفزيون المصري.
1: طبعا قام قيمة.
3: قال لي دي حالة بضحك كده، فانت عايشة جوا كوكبة جميلة ومن ربنا سبحانه وتعالى عليك اللي ربنا بيحبك. واذا ربنا سبحانه وتعالى حب عبده قال لي سيدنا جبريل، سيدنا جبريل بيتوجه للملائكة، الملائكة بتتوجه لأهل الأرض حب أمان بنت أبوها.
1: ايوه
3: الحاج مختار. فاحنا نحبك بقى. الحاج امبارح زعل مني وانا بقول له طب انت ابوكي.
1: لا ازاي بقى،
3: بس انا بفتخر ان انا بقلد عمي وبقلد ابويا في كلمه حلوه لاجمل انسانه حلوه.
1: حبيبي يا شيخ والله كلكم حبايبي والله. تسلمي،
3: ربنا يرضيكي ويخليكي لينا يا رب.
1: الله يخليك يا حبيبي
3: ويخلي الحاج مختار.
1: الله يخليك يا حبيبي
3: ويخلي الاستاذ عبد الفتاح مصطفى اللي هو يعني مش حرمنا من حاجه.
1: لا ده استاذ عبد الفتاح ده اخ وصاحب
3: والله العظيم، راجل صو قيم واخلاق ومبادئ، حتى الناس اللي مشتركه في الاذاعه عنده عارف ان اصواتها بتخش البيوت وبتخش كل حته، في محسوبيه وفي اخلاق وفي ادب وفي كل حاجه.
1: الله يخليك.
3: وعاوز البراعم اللي معاكم بقى اللي محدش بيجيب سيرتها.
1: ادينا بندربه
3: استاذ باسم احد مذيعين النشره.
1: ايوه استاذ مازن
3: اللي هو الاستاذ مازن اللي هو الصوت الذهبي بتاع النشره بتاعتنا اللي بنسمعه طول النهار، واستاذ ابراهيم
1: تحيه.
3: الناس دي تحيه. المفروض انت برضو يعني ايه تنعنشيهم يا استاذ.
1: لا ده احنا اخوات، ده اخوات اكتر من
3: اخوات. ده هم من رضا ربنا عليهم اللي هم في وسطيكم.
1: لا ده احنا لنا شرف.
3: انتوا اسفه وهم يستفادوا منكم.
1: لا يعني هم اسفه
3: ربنا يبارك فيهم. لا ربنا يبارك فيهم ويعلي قدرهم ويعلي مهامهم ويجعلهم لاهلهم سند وظهر في حاجه النبي.
1: حبيبي يا شيخ مساء العسل عليك. عايز تمسي على مين؟
3: ربنا انا عايز امسي على عم سامي فؤاد، وعاوز امسي على حبايبي كلهم في الزاويه الحمراء وعلى الضرب الاحمر، وعاوز امسي على يوسف وعلى كل الناس امسي عليها، وعلى الناس اللي بتكلمك واللي مش هتكلمك، والحاج ابراهيم
1: وهيمه كمان بيمسي عليك وبيقول لك كل سنه
3: طيب، وحط السعيد كله ما ننساهوش.
1: ايوه طبعا صعيده مصر اهالينا
3: وبنات وعم ربيع وحبايبنا كلهم.
1: على راسي احلى مسا عليهم جميعا.
3: ربنا يرضيك يا رب بخاطرك.
1: الله يخليك يا شيخ
3: وينجيكي ويكفيكي شر المرض.
1: امين يا رب حبيبي.
3: ما يحرمناش منك
1: حبيبي يا شيخ.
3: تحيه جايه النبي. وعاوز امسي على مازن حبيبي.
1: ايوه سامعك هو.
3: والله بيقول لي مس عليا.
1: سامعك هو حبيبي.
3: ربنا يخليك.
1: تسلم يا شيخ مساء العسل يا حبيبي.
3: في رعايه الله، في رعايه الله يا استاذ.
1: طيب من الزاويه الحمراء نروح لدمياط واهل دمياط. محمد شنشن. يا محمد.
4: محمود
1: ازيك يا محمود؟
4: تمام الحمد لله. اخبارك؟
1: الحمد لله
4: احلى. الحمد لله.
1: الحمد
4: لله. ربنا كويس. يمسك الخشب بقى.
1: صوتي طلع النهارده الحمد لله.
4: الحمد لله الحمد لله. بقول لحضرتك احنا كنا بنتكلم من شويه وقلتي ايه على المولات وعلى الشوارع وعلى ما كلمناش على الامان. اهم حاجه الامان عندنا هنا في مصر. احنا شايفين اللي حوالينا ده كلهم وعارفين شايفين الحروف، فنقول الحمد لله.
1: طبعا
4: ربنا ادانا الامان
1: نعمه كبيره من اكبر النعم في الدنيا.
4: لما ربنا قال ايه على مصر ادخلوا مصر ان شاء الله ايه
1: امين. أيوة.
4: الامان ده احسن حاجه.
1: الحمد لله. دايما
4: طيب. ايوه الحمد لله. عايزين بقى نناقش الايه الذكاء الاصطناعي. ايه راي حضرتك بقى في موضوع الذكاء الاصطناعي اللي دخل في كل البيوت، دخل في كل حاجه؟ الواحد دلوقتي بقى كل ما يفتح حاجه تلاقيها ذكاء اصطناعي.
1: والله ده موضوع كبير بس نناقش. بس احنا ايه يعني في كل بالاغنيه يفك احنا بنفك يعني فاهم؟
4: احنا بنفك.
1: يعني بس موضوع الذكاء الاصطناعي ده جامد بصراحه.
4: جامد بصراحه. طيب هنسمع بقى حاجه لليسي محضرينها ولا مفيش النهارده؟
1: عايز الليسي؟
4: اه
1: حاضر اشغل لك الليسي. حاضر.
4: طيب
1: يعني هنسمع مسلم وبعديها رحمة محسن وبعدين نسمع الليسي.
4: جميل جميل ماشي. جميل
1: ميرسي يا محمود نورتني وكل اهلنا من دمياط.
4: تمام
1: شكرا يا محمود على تليفونك. مع السلامة. غيرك حاول بس تزاول يا ابني تلاشى. يلا بينا مسلم ونفك المود. يلا بينا

0: أصعب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكثر من اللي جاي عشان.
1: لسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. هابي ويك عند الكل اللي بيسمعونا وكل اللي بيشوفونا على الراديو 90 90. هتنشوفك إزاي؟ هتشوفونا من خلال الأبليكيشن اللي هتنزلوها على الموبايل، الراديو 90 90. يلا بسرعة، لو أنت مش منزل الأب نزلها على التليفون وأنت تشوفنا صوت وصورة. تليفوننا 2-18-10-8-66 والأسماس على 199، والواتساب على 010-499-4. ناخد تليفونات ونرجع نقرا الرسائل. حاضر، نروح للمنوفية وأهل المنوفية. ياسر، ألو.
2: ازيك يا الأنوار؟
1: ازيك عم ياسر؟
2: ازيك حضرتك، عاملة ايه؟
1: الحمد لله
2: كله تمام.
1: كله تمام.
2: قلت عايزة حد يكلمك، بقاله كتير أول مرة يخش معاك. أنا أول مرة أخش مع حضرتك.
1: أول مرة تكلمني.
2: أول مرة أكلم حضرتك، بس أنا يعني من حبايب الراديو 90 90 من أيام عبد الفتاح مصطفى طبعا، أستاذ عبد الفتاح طبعا، من الناس الحلوة. دق يا مزيكا،
1: دق يا مزيكا، ده إحنا يعني كلنا تربينا على دق يا مزيكا.
2: أنا بمت عليه قوي والله، يعني سلامي يوصل له كتير قوي. بسلم على أهل المنوفية وكل حبايبنا في المنوفية وكل حبايبنا في البحيرة وفي القاهرة وفي ورق العرب وسيد على الله وناس كتير قوي انا نسيها، بس كان في ظروف عندي ما كنتش بخش على البرنامج كتير. وانا مبسوط ان انا بسمع حضرتك على طريق دلوقتي الساحل،
1: توصل بألف سلامة وأجازة سعيدة يا رب،
2: وكله بالأغنية فك.
1: كله بالأغنية فك. ياسر السروري، السروري صح؟
2: سروي
1: السروي ياسر
2: منوفية. بقى مسي على الدكتور بهاء اخويا والبشمهندس احمد السروي اخواتي.
1: ياسر السروي شرفتني حبيب قلبي، وتوصل بألف سلامة وأجازة سعيدة.
2: عايزين نسمع حاجة حلوة بقى.
1: هسمعك أكتر أغنية بيحبها الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، إيه رأيك؟
2: خلاص أنا ما أقدرش أتكلم، قلت كده رأيك.
1: أكتر أغنية بيحبها. ماشي، شكرا يا ياسر، وتوصل بألف سلامة.
2: أحمد عامر الله يرحمه يبقى كويس.
1: حاضر أشوفها لك. حاضر، تسلم.
2: السلام عليكم.
1: سوق بالراحة، أوصل بالسلامة إن شاء الله.
2: ربنا يخلي حضرتك. السلام
1: عليكم يا حبيبي، أجازة سعيدة. نروح لباب الشعرية. سعد،
3: مساء الخير يا استاذ.
1: ازيك يا سعد، اخبارك ايه؟
3: عامل ايه؟ ازي حضرتك؟
1: الحمد لله.
3: والله اول مره اتواصل مع حضرتك.
1: انا سعيد ان انت اول مره تكلمني.
3: والله اسعد والله.
1: قول لي عايز تمسي على مين يا سعد؟
3: عايزين نمسي على عم حسين طابوري، هو اللي موصلنا لحضرتك يعني، نمسي عليه. وعايزين نمسي على اخويا كشري وابو زيدي، استاذ عطيه والسرابيشي وعم شايفين محمد فؤاد، الدنيا كلها انا بتمسي عليكم والله.
1: مسيني عليهم كلهم وعلى كل اهلنا في باب الشعريه على راسي.
3: احنا يعني احنا مبسوطين ان احنا بنسمعك كده، ويا رب كده دايما ربنا يجعلها على نسمعك كده يا رب.
1: امين يا رب، ودايما تسمعونا ودايما تبقوا مبسوطين معانا على الراديو 90 90.
3: مبسوطين معاكم والله. بعد اذنك عايزين اغنيه.
1: اتفضل.
3: عايزين اغنيه انا وسط ماشي بتعمل لي نفس لاحمد سعد. بعدين
1: احنا النهاردة بقت الاغنية كل البرنامج كله برعاية احمد سعد يا جماعة.
3: احنا اول مرة نكلمك يا استاذ.
1: انا لسه مشغلة اخويا ده وقبليها واحدة تانية لاحمد سعد. حاضر عيني،
3: معلش.
1: شكرا يا عم سعد. حاضر.
3: كشري بيمس عليك اوي اوي اوي،
1: سلمني عليه كتير، واحلى تحية لباب الشعرية واهل باب الشعرية.
3: اهلا بس عليك
1: حبيبي يا عم سعد، تسلمني يا رب. وانا النهارده والله مصممه اخد اكبر كم من التليفونات عشان اسمع صوتكم النهارده. تعالوا نسمع الاغنيه دي ونرجع بقى ايه نستقبل التليفونات كلها في الفاصل. حملوني لعبد الباسط حموده واحمد شيبه ومحمود الليسي، كل بقى اللي طلب عبد الباسط هيبقى الاغنيه دي. احمد شيبه معانا في الاغنيه دي، الليسي معانا في الاغنيه دي، فثلاث طلبات في واحد. يلا بينا. تليفوننا 2-18-10-8-66. أول مرة تتصل مش عارف توصل، ابعتلي على الواتساب رقمك وأنا هكلمك. يلا بينا.

0: وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. ومبسوطة جدا ان المود لطيف وناس كتير قوي بتكلمني وبتسمعني وهي على طريق الساحل. توصلوا بألف سلامة وأجازة سعيدة. حاولوا تنبسطوا, ما تخلوش أي حاجة تأثر عليكم ولا تضايقكم. رقم واحد لازم تسيبوا التليفون على جنب, كفاية تصوير, اهدوا على التصوير, انبسطوا أهم من التصوير. يعني نصيحة, مدام رايح تنبسط ورايحة تنبسطي مع جوزك وولادك, سيبي التليفون خالص وحاولي تنتهزي كل الوقت ان انت تبقي سعيدة ومبسوطة ودنيا حلوة. معانا مريم, معانا مريم. الو, من اسماعيلية. ازيك يا مريم؟
1: الحمد لله كويسة. ازي حضرتك؟
0: الحمد لله. انت اول مرة تكلميني صح؟ اهلا وسهلا.
1: انا بحبك قوي, اول مرة اشارك معاك
0: يا روح قلبي. انا عارفة اول تليفون ده بيبقى فيه شوية كسوف وكده.
1: أيوة.
0: المهم انت عارفة ان انا بحب اسماعيلية واهل اسماعيلية, صح ولا لا؟
1: ايوه, انا دايما بسمع ان انت بتفكري فينا دايما.
0: ايوه دايما بقول الدراويش دول حبايب قلبي.
1: واحنا بنحبك قوي والله.
0: واحنا كمان والله. قولي لي, عايزه تمسي على مين؟ يلا وتسمعيه.
1: انا كنت عايزه بس اسلم عليكي واقول لك الف سلامه.
0: يا روح قلبي حبيبتي, الله يسلمك. انت عندك كام سنه يا مريم؟
1: انا 19.
0: 19, يلا بينا بقى اول بدايه الايه, ها, بدايه انطلاقه الحياه. المهم تنطلقيها صح, ابوس ايدك.
1: ان شاء الله.
0: مش عايزه اسمع صوتك بعد 10 سنين زي سعيده وبندق.
1: لا مش للدرجات.
0: ماشي يا مريم, عايزه تسمعي ايه؟
1: عايزه حبيب قلبي يا نان.
0: حبيب قلبي يا نان, وحبيب قلبي عاطف انت. ماشي. ماشي يا مريم, وسلمي لي على كل علينا في اسماعيليه حبيبه قلبي. مبسوطه اني سمعت صوتك. طيب نروح لفيصل واهل فيصل. ضياء,
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: اولا الف سلام على حضرتك يا استاذ ايمان.
0: الله يسلمك حبيبي.
2: يعني الحمد لله على سلامه حضرتك, ان شاء يعني ان شاء الله ربنا يبعد عنك اي حاجه وحشه.
0: امين يا رب حبايبي, تسلموا لي.
2: بخصوص ان تاتي متأخرا خير من ألا تأتي.
0: يا أخيرا في حد هيتكلم في موضوع الحلقة.
2: والله أحاول أكلم حضرتك.
0: الحمد لله على السلامة. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. أي
2: طبعا أنا بعبر عن وجهة نظر شخصية, يعني أكيد
0: طبعا.
2: كل واحد حر في وجهة نظر. لا ما تأتيش.
0: ما تأتيش أصلا
2: طبعا.
0: يعني أنت لو هتتأخر فأنت أحسن لك ما تجيش.
2: تأخيرك ده عدم احترام للوقت. والوقت ليه فعله في البني آدم.
0: صح.
2: فأنت تعرف أنا في الوقت ده وإيه اللي جرالي وإيه اللي حصل لي, ويمكن يكون ربنا عوض علي. أكيد طبعا عوض ربنا بيبقى أفضل كتير من اللي راح مننا, فما تجيش تفسد لي اللي ربنا صلحه لي.
0: وجهة نظر برضو. ساعات في اتنين بيسيبوا بعض وبعدين الزمن يوديهم ويجيبهم, وبعدين انت مثلا تكون مجروح وخلاص وقلبك متقطع وبتحاول بقى تلملم في نفسك من اول وجديد وتبتدي تقف على رجلك تاني وتعيش حياتك لغاية ما تقابل واحدة بنت حلال تلاقيها اصيلة وبتحبك وبعد كده تظهر بقى, تظهر بعد السنين دي اللي جرحتك.
2: ما يفسد لك بقى ما يفسد لك اللي فسد لك قبل كده, جاي يفسد لك الجديد.
0: جاي لك بقى بعد السنين.
2: لا تأتي ارجوك. يعني ارجوك لا تأتي.
0: خليكي مكانك بقى. يعني انا تمام. فانت مع ان لا, ان تأتي متأخرا لا ما تجيش خالص.
2: لا ما تجيش.
0: وجهة نظر تحترم برضه.
2: ربنا يبارك في حضرتك.
0: عايز تمسي على مين يا ضياء؟
2: عايز اقول اشرف كل سنه وانت طيب.
0: اشرف شقه.
2: وعايز امسي على فاكهه المستمعين مايكل.
0: يلا عليك يا مايكل.
2: بس اتكر ده بصراحه, انا بحب اسمع والله, بسمع تعليقاته من حضرتك.
0: ما انا بقول مايكل هيبتدي ياخد السكسي مني.
2: لا يا استاذ, احنا حضرتك بنتجمع مع حضرتك.
0: انا عارفه والله, بالعكس ده انا اللي بحب دايما اقول رسايله, يعني انا بحبها.
2: ربنا يبارك في حضرتك يا رب, وما نتحرمش منك ابدا, وربنا يبعد عنك اي حاجه وحشه ان شاء الله. واذا يعني ممكن اي حاجه للاستاذ حسن الاسمر الله يرحمه, يبقى يعني شاكر لحضرتك جدا.
0: طبعا. تحب ايه بقى الحسن الاسمر؟
2: اي حاجه الحسن الاسمر
0: يعني. انا هو
2: يعني موجود في
0: المكتب يا هوا, ولا ايه؟ بص انت انت صوتك حلو وطريقتك مميزه و... ومبسوطه ان يعني لا عندك ثبات انفعالي وبتعرف. انت خريج ايه يا ضياء؟
2: انا بكالوريوس حاسب علم.
0: برافو عليك والله،
2: ربنا يبارك فيك.
0: يعني من الشخصيات الجميله اللي انا اتشرف ان انا سمعت صوتها.
2: شكرا لحضرتك جدا يا فندم.
0: وعشان كده انا هشغل لك حسن الاسمر في نفس التو واللحظه.
2: الله يخليك يا فندم.
0: شفت بقى، شفت بقى انا مدلعاك ازاي؟
2: ربنا يخليك، اتكرمت من حضرتك ابدا يا رب.
0: يعني حسن الاسمر انت رحت فين حبيبي؟ تعالى تعالى يلا هشغلك على فين يا هوا. ومبسوطة اني سمعت صوتك يا ضياء.
2: ربنا يبارك في حضرتك.
0: سلم لنا على كل فيصل واهل فيصل حبيب قلبي. يلا بينا، يلا بينا حسن الاسمر. وناخد بقى تليفونات تانية، هناخد هنحاول ناخد تليفونين تانيين. وايه بينا وايه هنعمل ايه تاني؟ قولوا لي كده. استنوا بس عشان في ورق كتير وتليفونات كتير. يلا بينا على فين يا هوا يا هوا يا هوا. هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على راديو 90 90. وانت بتسمع دلوقتي كله بالاغنيه يفك، اجازه سعيده وتوصلوا بالسلامه كل الناس اللي على طريق السفر، رايحين اسكندريه، رايحين الساحل، رايحين اي اجازه. توصلوا بالف سلامه، خلي بالكم الطريق، واتمنى اكون مغيره لكم مود كنتوا على الطريق.

0: يعني مش هقدر اشغلها كلها لان الوقت بيجري. هوا يعني هوا، ايوه الهوا برضو على فين يا هوا، فالهوا بيخلص بسرعه. يعني هنشغل بس كده كام كرومو ونرجع ناخد تليفونين وكلمتين ونقفل.
1: طلب الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90 هواها مصري.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: برنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: وسريعا سريعا سريعا لسه معاكم إيمان مختار، وكله بالأغنية يفك. ده مش تليفوني، ده التابلت اللي انتوا بتبعتوا عليه. ايه اللي حصل؟ احنا ليه عملنا بصوت؟ طيب فاضل قدامنا 9 دقايق، معرفش هعمل فيهم ايه. ايه اللي حصل؟ ليه كده؟ ليه انا فتحت الصوت بتاع الواتساب؟ ليه يا جماعة تعملوا فيا كده؟ تندموني ليه على القرار الخاطئ ده؟ طيب يلا بينا بقى بسرعة، هناخد تليفونين بفويس، كذا فويس، ونختم، ما فيش وقت خالص. يا نوجة يا نوجة، يلا اسمعي يا نوجة عشان لو عايزة تسجلي. يلا.
2: مساء الفل عليك يا أستاذة إيمان، عاملة إيه؟ منورة الراديو، منورة الإذاعة كلها. أنا على فكرة بسمعك دلوقتي. أنا نوجة، حابة أعمل إهداء لعز صاحبتي، والله كل سنة وانت طيبة. هو كمان عايز أسلم على صحابي من خلالك، وكله بالأغنية فوق. وعايز أسمع أغنية أي أغنية لعيد الميلاد على ذوقك، وبهديها ليكوا الأسماء والعزة والسوها والعبير وكل المستمعين، وكمان بهديها لكل إخواتي وصحابي وأهلي وكل الناس الحلوة اللي بتسمع راديو 99.
1: يا نوجة، يعني حبيبة قلبي يا نوجة، مرضتش زعلك. طيب احنا معانا مصطفى مفتاح من الظاهر. الو يا مصطفى، يا مصطفى. طيب معلش يا مصطفى، واضح ان حظك مش حلو. طيب هناخد تليفون تاني، نروح بقى ايه نقرا كده كم SMS سريعا سريعا سريعا سريعا. دي نوجة خلاص. ناخد والله أنا تعبت، نفسي أوصلك من بدري وأنا على السكة. السلام أمانة لمايكل حسن الأسمر. ده أكيد أنا، لا ده مش فيصل. طب الحمد لله أن أنا شغلت حسن الأسمر. أنت كنت عايز تسمع حسن الأسمر. السلام أمانة لضياء. واضح أن أنت صاحب ضياء. أنا إبراهيم من البحيرة، مركز بدر، سواق نقل تقيل ومسافر، وحابب اوصل لك وليا الشرف والله. ابراهيم يعني معلش معرفتش توصل لي النهارده، هتوصل لي المره الجايه. انا بسلم عليك يا هيمه، وتوصل بالف سلامه. في فويسات كتير، لا فويسات اكتر من، مش اخر فويس بس، انتوا بعتين 6000 فويس. حموكشة خلاص احنا اتكلمنا، مش احنا اتصلنا بحموكشة ولا ما اتصلناش؟ حموكشة بقى في حاجة غريبة جدا، انت طالب مايكل جاكسون وحاجة تانية وعصام صاصة. انت مدرك انت عامل ايه فيا وفي نفسك يا بابا؟ يا حموكشة مالك؟ مايكل جاكسون وعصام صاصة الاتنين مع بعض، ايه الموضوع يعني؟ ايه نوع الحكاية؟ طيب ابو زياد اسماعيلية، مش عارفة هلحق اوصل لك ولا لا يا ابو زياد، يعني مش هلحق. طيب حضرتك بالكسل، انا بحاول اوصل لك، انا عايزه اكلمك النهارده. انا الاول مين؟ طب هحاول اكلمك، احاول اخد الرقم هو اكلمه. طيب بس ما فيش وقت والله، 55 دقيقه يعني. لا مش هلحق، معلش يعني اعذروني مش هلحق. طيب خلصت حلقتنا النهارده، وهشغل لكم بقى ايه احمد سعد. نفسي حد يقول لي يا كوتي كوتي كوتي كده، عارف الاغنيه متدلعه كده، اللي هو ايه اي حد عايز يتدلع يشغل الاغنيه دي. نفسي حد يدلعني، ونفسي حد يقول لي كلام حلو. المهم يعني اتدلعوا، مفيش حد واخد منها حاجه. اليوم اللي بيعدي ما بيجيش تاني والله. كنت زمان بسمع يعني والدتي الله يرحمها كانت تقول لي كده، تقول لي انبسطي بكره يجي لك وقت تقولي انا ليه ما انبسطتش السنين دي كلها. كنتش بسمع الكلام، فانا ديني بدات ادرك هذه المعلومه. فانبسطوا واقعد مع ناس بتحبها، واقعد مع ناس بتحبك. يعني الطاقه الحلوه، طاقه الحب دي لوحدها طاقه حلوه. يعني ما تقعدوش مع ناس كئيبه وعندها طاقات سلبيه وتفضل تندب وتشتكي طول الوقت. الناس دي بعدوا عنها تماما. لكن اقعدوا مع الناس اللي بتضحكوا، اقعدوا مع الناس اللي بتلاقوا نفسكم معاها، اقعدوا مع الناس اللي بتشجعكوا على الحياة، بتخليك تقدر تكمل وتشتغل وتتعب وتكمل وتقف على رجلك. في ناس كده وظيفتها في الحياة، ربنا كده مديهم ملكة زي عمال النور. في ناس بتنور حياتك، وفي ناس تضلم حياتك.

بعيدوا عن الناس الضلمة دي، احنا مش قادرين خلاص، ما عندناش طاقة يعني. فأشوفكم الأسبوع الجاي على خير، ودايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. عايز أشكر زميلي مازن، ساعدني النهاردة كتير قوي. زميلي وحش الأخبار والسياسة يعني، ثانك يو يا مازن. عانى معايا النهاردة، قال لي إيه ده، ما كنتش أعرف إن الموضوع كده. عرفت بقى. عرفت مستمعيني جامدين إزاي. طيب ثانك يو يا مازن، وميرسي لكل مستمعين راديو 90 90 على وجودكم دايما معانا من اول دقيقه لاخر دقيقه. ويلا شويه دلع من اللي اتمنع. اشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير، ما تزعلوش كل اللي ما قريتش رسالته واخدت التليفون، المره الجايه هجيب مازن معايا. يلا هابي ويكند، اجازه سعيده لكل اللي على الطريق، توصلوا بالف سلامه.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع مازن سامي.
1: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيانا أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن انتشار أشخاص وشركات يزعمون توفير فرص عمل بالخارج والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى غياب الرقابة الحكومية. وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة العمل أكدت الوزارة أن جميع فرص العمل سواء بالداخل أو بالخارج يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة، وأضافت أن التقديم على فرص العمل يتم مجانا دون تحصيل أي مبالغ مالية من المتقدمين أو التعامل مع أي وسطاء في هذا الشأن. مصادر طبية أفادت باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة 20 آخرين مساء اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين الفلسطينيين في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر اليوم 12 شهيدا جراء القصف والاستهدافات الإسرائيلية المتفرقة. دولة قطر أدانت بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها إلى جانب أراضي كل من الأردن والبحرين والكويت، وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه عرقلة الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما شددت على احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد واتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها دمرت برج مراقبة في ميناء شهبار الإيراني، قالت إنه يشكل جزءا من شبكة للمراقبة البحرية ممتدة على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عمان. وذكرت القيادة المركزية أن الحرس الثوري الإيراني استخدم البرج على مدى عقود في تتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. فرنسا وألمانيا دعتا إيران إلى الامتناع عن تقويض المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة من خلال أي تصعيد أو أنشطة عسكرية، وذكرت باريس وبرلين أنهما تدعمان مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، معربتين عن استعدادهما للمشاركة فيها فور توفر الظروف الملائمة من خلال موارد يتم نشرها مسبقا. اقتصاديا، وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض التقت مع نظيرها التركي على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية، وفي إطار التحضير لقمة المناخ 31 المقرر عقدها في تركيا. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية في تنظيم ورئاسة مؤتمر المناخ 27. ورياضيا، منتخبا فرنسا وانجلترا يلتقيان في 12 من منتصف ليل غد السبت في مباراة تحديد المركزين 3 و4 بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل، تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

لإعلانك على الراديو 90-90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الإدارة الأمريكية قررت إرسال عشرات من طائرات التزود بالوقود في الجو الإضافية إلى إسرائيل تحسبا لتوسع محتمل في العملية العسكرية ضد إيران، وذلك وفق ما صرحت به مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع أكسيوس. وكشف الموقع عن أنه تم اتخاذ القرار بعد عرض عدة خطط إسرائيلية جديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لأكسيوس، يدرس ترامب شن هجوم واسع النطاق على إيران سيكون أكثر شمولا من الضربات التي نفذت في الأيام الأخيرة في منطقة مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه من بين الخيارات التي يجرى دراستها وهو قصف منشآت البنية التحتية الإيرانية. الجيش الكويتي أعلن وقوع إصابات في صفوفه جراء الهجمات الإيرانية على البلاد. كانت الكويت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تعرض محطة كهرباء لهجوم إيراني، ما أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق بها، بجانب تضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. دولة قطر أدانت بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها إلى جانب أراضي كل من الأردن والبحرين والكويت. وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه عرقلة الجهود الرامية لاحتواء التوتر الإقليمي، كما شددت على احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها. مصادر طبية أفادت باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر اليوم 12 شهيدا جراء القصف والاستهدافات الإسرائيلية المتفرقة. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية شارك بكلمة رئيسية في الجلسة التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد عبر تقنية الفيديو، ولإطلاق النسخة الإفريقية من تقرير الاستثمار العالمي 2026. وخلال الكلمة أكد وزير التخطيط الأهمية الاستثنائية لتوقيت إطلاق التقرير في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أفريقيا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه المتغيرات. ورياضيا، منتخب الأرجنتين وإسبانيا اختتمان غدا تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم يوم الأحد القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: خطأ مش حاجة معلش دي خطأ.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90.

يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90، دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل، واهتمامنا دايما هو الكورة العالمية بكل تفاصيلها بكل أجواءها. وإحنا طبعا زي ما تعودنا مهتمين الفترة دي بالمونديال، كأس العالم 2026، أمريكا وكندا والمكسيك. ساعات قليلة خلاص بتفصلنا عن خط النهاية، خلاص هيتم إعلان بطل العالم 2026 يوم الحد المقبل إن شاء الله، المباراة النهائية الساعة 10 بالليل ما بين الأرجنتين وأسبانيا. هذا المونديال التاريخي في كل ظروفه وأحداثه، حوالي 40 يوم من المباريات والسهرات الطويلة جدا جدا، السهرات اللي أرهقتنا وأرهقت اللي عندهم شغل بدري وأرهقت إخواتنا الطلبة اللي عندهم مذاكرة وعندهم امتحانات، وكان طبعا قلوبهم مع المنتخبات اللي بيشجعوها وطبعا في الأساس منتخب مصر. فكنا مع حوالي 40 يوم من المباريات لمتابعة أهم لعبة من الألعاب الجماعية، اللعبة اللي بنحبها بكل تفاصيلها، هذا المونديال التاريخي اللي شهد مشاركة 48 منتخب لأول مرة في التاريخ. وطبعا في المونديال ده سمعنا أسامي منتخبات عمرنا ما كنا نسمع عنها قبل كده، يعني في أسماء دول وجزر ما كناش نعرفها بصراحة، ولأول مرة كانت تشارك في المونديال. كمان عشنا في هذا المونديال لحظات الفخر والسعادة والانتصار مع منتخبنا اللي كان على موعد مع كتابة سطور جديدة لكرة القدم المصرية، سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، واتكلمنا في النقطة دي أكتر من مرة. الفخر كان كبير جدا بمنتخبنا بالمستوى اللي قدمه داخل الملعب وخارج الملعب، طبعا بكلام الكابتن حسام حسن عن الإنسانية وعن إخواتنا في غزة. أحلى كلمة بصراحة اتقالت عن اللي حققه منتخبنا الوطني كان الكاس اللي أهداه سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمنتخبنا تحت عنوان كأس التقدير والاحترام والافتخار. هو ده بالظبط اللي احنا كشعب مصر حسينا بيه مع منتخبنا، وبدون مجاملة بصراحة، لان يعني مفيش كلام يتقال، كل الجهاز الفني ولاعيبة منتخبنا محدش فيهم قصر خالص في شغله عشان يفرحوا شعب مصر. طيب احنا خلاص قدامنا 180 دقيقة على نهاية المونديال، عندك مباراة انجلترا وفرنسا على مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والنهائي ان شاء الله يوم الحد الساعة 10 بالليل ما بين الارجنتين واسبانيا. السؤال اللي كل جماهير وعشاق كرة القدم بيسألوه في العالم كله، هل الكرة المنظمة الجماعية الشاملة اللي فيها الفريق كله وحدة واحدة واستحواذ وضغط منظم بقيادة الاستاذ دي لافوينتي هي اللي هتنتصر وترفع كأس العالم بعد غياب 16 سنة من مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، ولا سكالوني وكتيبة ليونيل ميسي وكتيبة المنتخب الأرجنتيني بالروح والحماس اللي عندهم اللي شفناه في المونديال هي اللي هتنتصر ويحافظوا على لقب المونديال اللي فازوا به في قطر 2022 ويحتفظوا به كمان في 2026؟ ده سؤال مهم هنتكلم عنه النهاردة، هنتكلم عن الفاينل بشكل كبير جدا، وأسئلة بالنسبة بقى لطرق اللعب والتكتيكات وإزاي كل مدرب هيفكر في مواجهة التاني في المباراة النهائية. يلا نبدأ حلقة النهاردة وإحنا بندردش كده في الموضوعات والكلام اللي معانا. عايز أسألك سؤال من وجهة نظرك، عايز أعرف مين هم أفضل 3 لاعبين في المونديال، أنت شايف إن هم كانوا أفضل 3 لعيبة في المونديال. أنا لو كنت سألتك لعيب واحد كان بكل تأكيد اللعيب الواحد ده اللي منتخبه هيحصد لقب المونديال هو اللي هياخد أفضل لاعب في المونديال. لا، أنا بسألك عن أفضل ثلاث لاعبين في المونديال من وجهة نظرك. حابب تقول لي مبابي، حابب تقول لي ميسي، حابب تقول لي رودري من أسبانيا، طبعا عظيم مستواه هايل جدا، إيرلينج هالاند الأول مشاركة ليه في كاس العالم بيحقق يعني أرقام تاريخية، نجمنا محمد صلاح، نجمنا مصطفى شوبير، قول لي كده افضل 3 لعيبة في المونديال من وجهة نظرك. هتشاركني ازاي؟ شاركني على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-90-4، وان شاء الله على مدار الحلقة نقرأ مع بعض كل التعليقات. ويلا مع بعض نبدأ حلقة النهاردة من ملوك الكورة، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير برنامج ملوك الكورة. يلا نبدأ حلقة النهاردة
وزي ما اتفقنا بعد الفاصل هنتكلم عن كاس العالم بشكل عام، هنتكلم عن المباراة النهائية ونتكلم عن افضل المشاهد كده والكرة اللي اتقدمت في المونديال. طيب قبل ما نطلع للفاصل تعالوا نروح لأسطورتنا ونجمنا اللي كتب لنفسه طبعا وللكرة المصرية والعربية والإفريقية تاريخ عظيم جدا جدا جدا كواحد من أعظم لاعبين كرة القدم في التاريخ، نجمنا محمد صلاح. وهناك جديد، عندنا جديد وعنده وسائل الإعلام في العالم كله الجديد بخصوص نجمنا محمد صلاح. العنوان بيقول محمد صلاح أصبح قريبا جدا جدا من أي وقت مضى من الانضمام للدوري التركي. تعال نبص كده بصة سريعة على وسائل الإعلام العالمية قالت إيه على هذه الصفقة المحتملة. صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية قالت إن نادي بشكتاش التركي بات قريبا من التوصل لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح، وسط أيضا اهتمام من أندية عديدة في الدوري السعودي والدوري الأمريكي. احنا سمعنا في الأول إن رامي عباس وكيل محمد صلاح لما راح لتركيا كان الكلام مع نادي فنربخشة، وفنار بخشة مشارك في دوري أبطال أوروبا، لكن إذ فجأة الأمور تتغير ويصبح محمد صلاح قريبا جدا من نادي بشكتاش اللي تعاقد برضو من ساعات قليلة مع النجم البلجيكي تروسارد اللي هو كان بيلعب في الأرسنال طبعا بطل الدوري الإنجليزي. فهم واضح كده ان هم ايه الميزانية عندهم السنة دي مفتوحة عشان يكونوا فريق قوي جدا، لكن عايز اقولك ان بشكتاش للأسف مش هيشارك في دوري أبطال أوروبا. ليه؟ لأن هو كان ترتيبه في الدوري التركي الموسم اللي فات في المركز الرابع، فهو هيشارك في الدوري الأوروبي. طيب تعال أكملك. صحيفة فوت ميركاتو قالت إن الاجتماع الأول بين الطرفين كان إيجابيا، رئيس بشكتاش يقوم بنفسه بالمفاوضات لإتمام الصفقة. الصحيفة قالت إن المفاوضات تدور حول عقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لمدة عام إضافي، بينما وكيل اللاعب كان يطالب في البداية بعقد يمتد لموسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث. الكلام بيقال ان الراتب السنوي لنجمنا محمد صلاح هيكون في حدود 12 مليون يورو مع اقتراب الطرفين للتوصل الى اتفاق. دي صحيفة ايه؟ فوت ميركاتو الفرنسية. اطلع على شبكة سبور التركية قالوا ايه بالحرف كده، قالوا هذه صفقة تاريخية ليس فقط لنادي بشكتاش بل لكرة القدم التركية. عدد بقى من المواقع والصحف التركية قالوا خلاص من دقائق قليلة جدا قالوا ان محمد صلاح في بشكتاش التركي لمدة موسم بنسبة 99.9%. الصحفي الفرنسي سانتي اونا قال ان بشكتاش يتوصل لاتفاق شفهي مع محمد صلاح وينتظر الرد النهائي، راتب 10 مليون يورو زائد 2 مليون يورو مكافآت، عقد لمدة عام مع خيار التجديد لعام اضافي. ده كل التفاصيل وكل المواقع والاخبار تقريبا اللي كتبت عن نجمنا محمد صلاح وان هو خلاص اصبح قريبا جدا من الانتقال الى الدوري التركي. صلاح حسبها حسبة ان هو هيستمر في اوروبا وهيلعب في البطولات الأوروبية. كان نفسنا يكون فنار بخشة أو جلطة سراي اللي هيكونوا في دوري أبطال أوروبا، لكن الأخبار كده بتقول إن هو قريب جدا من نادي بشكتاش اللي هيشارك في الدوري الأوروبي. فاكرينه طبعا نادي بشكتاش اللي كان من ضمن صفوفه في فترة من الفترات الصقر نجمنا أحمد حسن، وقدم معاه تاريخ كبير جدا لكرة القدم التركية. لحد النهاردة الصقر أحمد حسن بينزل تركيا تلاقي الشعبية بتاعته عظيمة وكبيرة جدا في كل مكان في تركيا. فالنجم محمد صلاح هيروح تركيا إن شاء الله وهيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة، وهيكون معاه في الفريق تروسارد النجم البلجيكي اللي كان بيلعب في الأرسنال الإنجليزي الموسم اللي فات، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق ويصبح يعني السنين اللي جاية يكسر فيها أرقام أكتر وأكتر أكتر من اللي حققها كمان مع ليفربول إن شاء الله، وده طبعا لصالح منتخبنا الوطني في السنين المقبلة بإذن الله. حبيت أقولك على الخبر ده سريعا لأن هو من ضمن أهم الأخبار خلال الساعات اللي فاتت. عندي كمان خبر بخصوص حسام عبد المجيد، الصور خلاص موجودة على السوشيال ميديا وعلى المواقع وهو بيجري الكشف الطبي مع نادي لودوغريتس البلغاري. خلاص
تم الاتفاق واجرى الكشف الطبي، والدوري البلغاري كمان هيبدأ بكرة، وعندهم كمان مباريات مهمة جدا قريبا في دوري المؤتمر الاوروبي هذا الشهر ان شاء الله مع فريقه الجديد لودو كريتس البلغاري. تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله لحسام عبد المجيد في هذه الرحلة الاحترافية، وتكون باب ومفتاح ليه للدوري الانجليزي الموسم اللي بعده ان شاء الله، واحد او الامتع، الدوري الامتع والاقوى على الاطلاق في العالم. يلا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نرجع لكم عشان نبدأ كلامنا في ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. معنا كلام كتير وتفاصيل اكتر واكتر بعد ما نرجع من الفاصل.

ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: مرة، معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محلل
0: لكل المجالات، سياسة، اقتصاد،
1: ومؤشرات البورصة،
0: ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: منتخب الأرجنتين وإسبانيا اختتمان غدا تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل. البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر المباراة النهائية للمونديال. منتخب الأرجنتين يستعيد صدارة تصنيف الاتحاد الدولي الفيفا قبل نهائي كأس العالم. منتخب فرنسا وإنجلترا يلتقيان في 12 من منتصف ليل غد السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال، والمدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب يؤكد سعيه لتحقيق الفوز وإنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة. وأخيرا مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب الوطني يحظى بإشادة واسعة بعدما دخل قائمة أفضل 30 لاعبا في كأس العالم وفقا للتقييمات الإحصائية التي نشرها موقع جيم سبورت العالمي.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90.
1: برنامجنا ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90، ويلا نبدأ كلامنا. وتعالوا نرحب بصديقي العزيز عمر أحمد، المحلل الرياضي المميز جدا، منورنا صديقي في ملوك الكورة.
2: الفل يا محمود، دايما مبسوط انا معاك.
1: ربنا يخليك يا صديقي. عايز افكر سميعة الراديو، سؤالنا ليكوا النهارده من وجهة نظرك، قل لي افضل 3 لعيبة في المونديال، مونديال 2026 يا صديقي. كنت لسه بسألك قبل الهوا، بقول لك تعافيت من السهرات الطويلة، قلت لي لا لسه. طب احنا هنعمل ايه بعد نهاية كأس العالم يوم الحد؟
2: احنا هنفضل يعني عارف زي ما قلت لك على حوار رمضان كده، انت تقعد بتاع شهر اللي هو لحد ما يجي بتاع 5-6 الفجر اللي هو ايه ده، هنا ازاي سهران لحد دلوقتي. فالموضوع هيقعد وقت على ما نفوق من القصه دي، توقيت امريكا الموضوع صعب يعني
1: جدا. طب قول لي تقييمك كده للكرة اللي اتقدمت في المونديال، هل انت مبسوط منها؟ هل انت راضي عنها؟ هل انت شايف ان هي افضل من الكرة اللي اتقدمت في قطر 2022 او قبلها في روسيا؟ انت تقييمك كده العام لكرة القدم اللي احنا شفناها وعانينا كتير مع سهرتها.
2: بصراحة علشان يعني اكمل ان سؤالك، انا ما بحبش كاس عالم روسيا ده نهائيا، يعني ما بعتبروش كاس عالم مصر
1: 2018
2: كاس اكتر كاس عالم انا ما بحبوش في حياتي يعني.
1: ليه؟
2: قول لي. انا باجي بس كده
1: ايه؟ قول لي ليه؟
2: روسيا ما هياش بلد ليها علاقة بالكرة نهائي. كان اجواءها مش يعني كاس العالم كده بيبقى فيه اجواء جماهيريه وفي زي ما تقول ايه فولكلور كده بين الجمهور، زي ما كنا شفنا في جنوب افريقيا، زي ما وقت الكاس عالم قطر، زي البرازيل، زي كان كوريا واليابان. ده كان كاس عالم بدون روح كده، اللي هو المدرجات ملعب يعني بلد ما لهاش علاقه بالكوره. كانت الملاعب كويسه بس انا كنت اكتر كاس عالم حاسه من غير روح نهائي يعني، والماتشات نفسها ما كانتش امتع حاجه يعني، كانت كرواتيا كل ماتش تلعب 120 دقيقه ضربات جزاء.
1: أيوة
2: فده كان كاس عالم بالنسبه لي ما كانش بحبه يعني، مستوى على المستوى الشخصي يعني اكيد. اما بخصوص ان هل كاس العالم ده احلى ولا كاس عالم قطر، لا يعني انا بفضل كاس عالم قطر عن ده. كاس عالم ده في مفاجآت كانت كويسه بس يعني كميه الماتشات كبيره قوي، كميه الماتشات الحلوه اللي هنفتكرها بعد كاس العالم نسبه وتناسب مع كميه الماتشات اظن هتبقى اقل من الماتشات.
1: تفكرني كده يعني المباريات عجبتك؟
2: يعني انا فاكر اول جولتين في دور المجموعات كانوا حلوين جدا يعني. انا بصراحه حبيت دور المجموعات اول جولتين، كانت الماتشات اغلبها منين ما تيجي تتفرج كانت الماتشات كويسه.
1: طب ما دي ماتشات كتيره، خلي بالك.
2: ايه؟
1: ما دي مباريات كتيره جدا، ده 12 مجموع.
2: فهي كان انا بقول لك دور المجموعات كان كويس يعني، بعد كده انا بصراحه يعني دور الاقصائي اغلب الماتشات ما حبيتهاش. يمكن كان السيناريوهات يعني مثلا لو حد مش بيشجع مثلا منتخب فلاني او حاجه يحب السيناريوهات يعني، مثلا لو جبت واحد محايد يحب سيناريو ماتش منتخب مصر والارجنتين 2-0 ريمونتادا الارجنتين وانجلترا، 1-0 هوب ريمونتادا. غير كده هتلاقي الماتشات عاديه يعني، مثلا ماتش اسبانيا وفرنسا انت من اول الماتش لاخر الماتش اسبانيا احسن، فرنسا والمغرب من اول ماتش لاخر الماتش فرنسا احسن. ماتش انجلترا وسويسرا كان ماتش نايم، بعد كده لما سويسرا فاقت شويه قام طرد سويسرا. انا اقصد مفيش ماتش كده عارف ايه يوديك ويجيبك يوديك ويجيبك، الماتشات كلها تحس ايه هي في يعني فريق هيكسب خلاص هو مسيطر على الماتش، مفيش ندية، فاهم؟ مش رايح جاي رايح جاي.
1: طب هل في افكار جديدة في كرة القدم اتقدمت في 2026؟
2: عامة كرة المنتخبات بتبقى فيها اقل تعقيد، بيبقى فيها اكثر مشاكل من كرة الفرق، وده طبيعي عشان المدربين نفسهم ما بيقضوش وقت مع اللعيبة. وهتلاقي حتى مثلا يعني في تحليلات كتيرة جدا انتشرت خاصة في ماتش انجلترا والارجنتين، ان ازاي انجلترا بالرغم من هذا التكتل وعشر لعيبة الا ان الفريق مخترق بشكل مرعب، عكس مثلا ارسنال لما بيرص الرصة بتاعته ما تقدرش تخترق.
1: صح.
2: فده راجع ان المدربين المنتخبات مش بيقضوا وقت، ممكن زي ما تقولي بيدوا بدور افكار. من ناحيه الافكار احنا لما اتكلمنا في بدايه كاس العالم قلت لك ده هيبقى كاس عالم ركلات ثابته وعرضيات وهكذا، تلاقي كم جوال بتيجي من اصل ركلات ثابته او عرضيات يعني الى ما لا نهايه. دي اكتر حاجتين اتعمل، لان دي بتبقى من الحاجات اللي مش محتاجه شغل قوي يعني، اي منتخب من المنتخبات اللي كانت موجوده في اي دور ما فيش ولا منتخب بيضغط حلو. كل المنتخبات عندها مشاكل في الضغط كلها بلا استثناء.
1: حتى اسبانيا يا صديقي؟
2: حتى اسبانيا، اسبانيا مش بتضغط كويس. كل المنتخبات عندها مشاكل في الضغط. في فرق ان ممكن اي منتخب يضغط احسن من منتخب. انما المنتخبات مثلا كلها عندها مشاكل في الضغط. يعني مثلا بالنسبه لي يعني احسن من احسن المنتخبات اللي كانت شفتها بتضغط كندا. بتضغط كويس. كندا، كندا كانت بتضغط حلو جدا. بس جودة اللعيبة فرقت جامد مع سنة سوء حظ. كانوا على فكرة مش محظوظين خالص ماتش المغرب.
1: الشوط الأول كانوا مميزين بصراحة.
2: الشوط الأول أساسا يعني هو حتى مارش مدرب كندا طلع يعني متضايق جدا من النتيجة، يقول لك النتيجة تبان وكأنها 3-0 إنما في تفاصيل بسيطة حسمت ده. يعني الشوط الأولاني أنا فاكر منتخب المغرب ما وصلش الثلث الأخير، ما كانش عارف يوصل بسبب ضغط كندا. بس مع الجول الأولاني اللي في المغرب كندا خلاص وقعت. وده شيء لا أنتقد فيه المنتخبات، يعني زي ما بقول لك ما بيقضوش وقت كبير، فكل كل منتخب بيظهر فيه مشاكل. فبيبقى فيه مشاكل مثلا في بناء اللعبه حتى لو عندك لعيبه حلوه، لان مفيش باترن كده بتبقى مصطفى، يعني زي ما تقول مفيش رسمه انت بتعملها اللي هو اللي المدرب بياخد راحته، ان الحارس مثلا لما بيبقى معاه كوره المدافع يجي كده الارتكاز يرجع وهكذا. نفس القصه في الضغط.
1: مين المنتخب اللي خذلك اللي هو انت كنت باني عليه توقعات كبيره جدا وفي المونديال خذلك اداؤه؟
2: من أنهي ناحية؟ لأن ممكن
1: من الناحية الفنية، يعني ما شفتش منه كرة قدم أنت كنت متوقعها خالص.
2: منتخب ألمانيا.
1: منتخب الألماني ليه بقى؟
2: منتخب ألمانيا ثم منتخب إنجلترا. منتخب ألمانيا لأن أنا يعني المفروض ناجلزمان مدرب كويس، أنا ما بحبوش عامة خالص، ناجلزمان ما بحبوش نهائي. بس عدم حبي ليه ما يخلينيش أنكر أنه مدرب جامد. وإن هو في يورو 2024 أنا شفت منتخب جامد، المنتخب الوحيد اللي مسك منتخب اسبانيا. اسبانيا كده كانها نجت منه في يورو 2024، بل اسبانيا حصل قرارات تحكيميه غلط والمانيا اتظلمت في الماتش بتاع يورو 2024. فانا توقعت ان هو هنقدم كاس عالم احسن من كده. بعد ماتش كورساو الاداء نزل جامد
1: جدا.
2: فكره ان ماتش باراجواي بالرغم ان هو كان مش محظوظ في الهدف بتاع سهل اللي اتلغى،
1: ولكن كمان عملت عليهم مباراه، عملت جيم قوي جدا.
2: كان كل الثنائيات وكل الالتحامات في كنت برضه بتكسبها، ولكن منتخب المانيا توقعت يظهر بشكل احسن من كده بكتير. ما كنتش باني عليه ان هو هيجيب كاس عالم، بس كنت عامل حسابي ان المنتخب ده علشان يطلع هيطلع يعني بحرب، انما يطلع من دور ال 32 كده دي كانت
1: مفاجاه
2: مش في احلامي. يعني لو قلت لا اكيد المانيا هتوصل وهترخم، وعلى الاقل لما هتطلع هتطلع من فرنسا اللي هي كانت اتجاه فرنسا في دور 16.
1: طب قبل ما نروح للمباراه النهائيه، السؤال اللي قتل بحثا على السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت بعد نهايه مباراه انجلترا والارجنتين،
2: انا عارف السؤال،
1: اللي هو نزلنا كونسا عبد المجيد ونزلنا بيرن وقفلنا الدفاع وبرضه دخل فينا اهداف، ليه الكابتن حسام ما كانش ينزل حسام عبد المجيد؟ والاراء متباينه جدا في الموضوع ده وكل واحد ليه راي. انا عايز اسمع رايك انت.
2: والله انا بص انا يعني ممكن اقول اللي هو الراي مش مش مش مش اللي هو ايه مش فلسفه، بس كل ماتش بماتش انا مش بشوف ان هو مثلا علشان هنا ده حصل فلا اهو يا عم مثلا ده كده حصل فهو لازم يحصل هنا.
1: صح.
2: مش شايف ان مثلا ان ممكن كان حسام عبد المجيد ينزل وتستقبل عادي. اساسا منتخب مصر ما بيعرفش يدافع عرضيات، فالفكره مش على مصر.
1: صح.
2: يعني مش فكره انت يعني حتى لو حسام نزل مصر مش بتعرف تدافع عرضيات اصلا. واظن في مكالمه جمعتنا في خلال كاس العالم اللي جوال بتيجي في مصر كلها عرضيات.
1: صح.
2: احنا من قبل ما نلعب الارجنتين كل اللي جوال بتيجي فينا عرضيات.
1: صح.
2: فهي الموضوع مشكله اصلا عندنا، فهو مش قصه. يعني انا مش حابب ادي اللوم قوي على كابتن حساب، ولان في نفس الوقت انا شايف ان انت لما تيجي تبص ان التوجه اللي اخده كابتن حسام مع التوجه اللي اخده توماس توخيل، انا شايف التوجه اللي اخده كابتن حسام كان احسن، لان التوجه اللي اخده توخيل قتل بيه اي فرصه ان هو يوصل، ان هو اي مرتده. انت انا بالنسبه لي عندي وجهه نظر ان انت تعمل اللي انت عملته ده مثلا متاخر قوي قوي اللي هو عارف الدقيقه 87.
1: صح.
2: فانت بتضيع وقت وخلاص. تحاول
1: انا وانا بتفرج يا صديقي عمال اقول حد عنده بوكايو ساكا وراشفورد على دكه الاحتياط وما يعملش بيهم احلى تحولات في الدنيا؟
2: ايوه اللي هي الفكره. انت دلوقتي انا مثلا يعني انت بتجرأني كخصم يا عم انا هنزل كل المهاجمين اللي عندي، ما هو ما انت ما عندكش حد هترتد بيه. فانا مش هخاف لما اخسر الكوره، الكوره هتجيلي لوحدها، هتجيلي في اقل من 10 ثواني. عكس ما لما يبقى عندي اسلحه ان انا اعرف اعمل مرتدات بيها. يعني منتخب مصر فرقت لمسه الفاول اللي كانت هتجيب لك المرتده اللي تجيب لك جول.
1: صح.
2: يعني انت اوريدي الخطه بتاعتك نكشت ان انت يبقى عندك عناصر ان هي ترتد، ولولا اصابه هيثم كان ممكن ان انت تسيبه في الملعب، وممكن كنت ساعتها الارجنتين تخاف ان هي
1: واصابه امام عاشور كمان اثرت بشكل كبير.
2: بس تقول انت تاقلمت اوريدي معاه، والشوط الثاني كنت متاقلم بغيابه. اه احنا تاثرنا جامد بيه، وكده كده مفيش لاعب في مصر بامكانيات امام عاشور، وانا قايل لك ده من قبل كاس العالم ان امام عاشور لازم يلعب اساسي.
1: صح.
2: ولكن انت تاقلمت معاه، انت كان السلاح معاك في ماتش الارجنتين ده الثلاثيه بتاعت صلاح وزيكو وهيثم في المرتدات. حتى الجول اتلغى، الجول اللي اتحسب الاثنين بالكربون هم فرقه الفاول اللي كان في اول الهجمه. فانا شايف ان لا، الموضوع مش موضوع تبديل. يعني احنا لو هنيجي نقارن، لا خطه كابتن حسام كانت انجح من خطه توماس توخيل. العدد الفرص اصلا اللي اتاحت ضد انجلترا اكتر من اللي كانت ضد مصر. انجلترا كانت محظوظه بكميه عرض من ماكاليستر، فرص من كل اتجاه، فرص من كل حته، بالرغم ان هم عندهم لعيبه بدنيا اقوى، عندهم لعيبه اغلى، عندهم كل حاجه حرفيا، ما فيش حاجه ناقصه. ومع ذلك انت كنت مهددهم اكتر
1: بكتير.
2: فانا شايف ان ده يعني ايه كلام، عارف اللي هو كلام ممكن ينفع في بوستات كهزار، اللي هو ما هو يا عم نزل حسام عبد المجيد بتاعهم ولبس. انما لما تيجي تتكلم كتحليل فني، لا ما فيش حاجه تقدر تلومها، لان اوريدي انت عندك مشاكل في الجوده ومشاكل في الفكر. انت عندك مشاكل في طلعه زياد، عندك مشكله في افراد دون يعني الواحد ما يقول لا ده غلط في جول اولاني غلط في جول الثاني.
1: بس في النهايه خالص تتفق معايا ان احنا عملنا مونديال تاريخي ولعبنا كرة حلوة، العالم كله يعني بص عليها وقال لا في كرة قدم اتقدمت من هذا المنتخب
2: 100%. وفي نفس الوقت يعني انا ايه الواحد، انا بتفرق جيل لجيل. انا علشان ممكن جيل بتاعي شفنا كل حاجة في المنتخبات، فانا مش هدي يعني احنا عملنا انجاز كبير، بس في نفس الوقت انت عارف لازم تتكلم بكبرياء شوية. ده المفروض اللي منتخب مصر يبقى فيه تمام، وتندور 16. احنا بس انا الكاس العالم الجاي المفروض اكتر، لازم في امم افريقيا تيجي. يعني ما يعني خلاص اللي هو ايه، انت خدت اللي انت عايزه من كاس العالم، اثبت ان انت عندك، صدقت نفسك، لعبت ضد مدارس مختلفة، ما لعبتش ضد منتخبات كبيرة كتير، بس انت اثبت ان انت مع كل ماتش انت طلعت فيه، مفيش ماتش انت قلت انت كنت محظوظ ان انت ما خسرتش كذا، لا بالعكس انت كل الماتشات تقدر تتكلم بثقة كده انا كنت ممكن اكسبها عادي جدا كلها،
1: بداية من بلجيكا حتى الارجنتين.
2: من بلجيكا للارجنتين انت اي نعم على الورق انت حسابيا كسبت ماتش، بس انت كنت ممكن كسبت كل الماتشات، وكنت ممكن تكسب في وسط كمان.
1: صح.
2: فتجربة كاس العالم كانت مفيدة طبعا 100%. وكانت كمان يعني انا اللي عجبني في كاس العالم ان هي كانت ان ده منتخب غير المنتخب اللي شارك في امم افريقيا اصلا،
1: مختلف تماما تكتيكيا.
2: فاكر لما انا اتكلمنا احنا في بدايه كاس العالم، قلت لك اهم حاجه انا اطلع من كاس العالم انا مستفيد، جو ان انا هقعد اقفل
1: وانا حتى لو خسرنا كل الماتشات
2: بالظبط اخسر اعمل يعني بس تطلع شكلك حلو. اظن صح. اظن اهو يعني ده اللي حصل، ان انت بالرغم انك خسرت بس لما انت بينت للعالم كله انا اقدر احرج اتخن تخين واقدر العب مع اي مستوى واقدر اروح واقدر اهدد وعندي لعيبه، العالم كله افتقف لك كله معنى كله.
1: صح. طيب تعال نروح للمباراه النهائيه، بس قبل المباراه النهائيه معلش سريعا عايز منك تعليقات سريعه جدا على التغييرات اللي حصلت في المنتخبات. يعني مثلا تعال نبدا بالمنتخب الفرنسي اللي كنا دايما بنقول عليه الوحش البعبع زين الدين زيدان، هل هنشوف طفره كبيره مع هذا الجيل التاريخي للمنتخب الفرنسي السنين اللي جايه؟
2: مش حاسس ان هيبقى فيه فروقات كبيره قوي مع ديشان، خاصه ان زيدان مدرب مناسب جدا للمنتخبات، هو مدرب مش معقد خالص تكتيكيا، ان هو هيحط يعني اللعيبه انسب لعيبه احسن لعيبه في الملعب وهم هيتصرفوا، ما عندوش افكار يعني معقده. فهل زيدان مناسب للمنتخبات؟ 100%. هيبقى متوقف على اللعيبه اللي هيختارها. ليه؟ لان كل مدرب منتخبات هي بقى ليه رجاله يعني، ودي حاجه انت ما تقدرش تلوم فيها مدربين منتخبات.
1: بس انت عندك يعني في كل مركز في منتخب فرنسا احسن لعيب في العالم.
2: نص ملعب؟ لا، انا دايما عندي دايما مشكله مع نص ملعب فرنسا، ان بيتقال في كلام هو مش فيه. نص ملعب فرنسا سيء.
1: صح.
2: نص ملعب فرنسا ما عندوش مخ، كلهم لعيبه شبه بعض، كلهم لعيبه بدنيه، كلهم لعيبه سريع وبتروح. اظن انت شفت في ماتش اسبانيا تلميذ بيلعب استاذ،
1: رابيو وتشاوميني كانت ثنائيه يعني في منتهى السوء.
2: يعني دي منتخبات تنفع، يعني المنتخب المنظومه بتاعت نص ملعب فرنسا دي تنفع ان هي بقى ايه تقعد تضغط وتروح وتلعب من غير كوره، لكن مفيش الدماغ اللي تمشي الملعب. فاكر بوجبا مع فرنسا؟ مفيش بوجبا، مفيش جريزمان،
1: صح.
2: اللعيبه اللي بتقود الملعب ففرنسا طول. والفكره ان حتى مفيش لعيب مستر عاش عنده البروفايل ده، مفيش. يعني اصلا مين احسن اثنين في فرنسا ما تمش استدعائهم في كاس العالم؟ تورام في يوفنتوس وكامافينجا، والاثنين مش هم البروفايل ده،
1: صح.
2: فحتى لو هيلعبوا مش هيبقى في الاضافه اللي هي
1: طيب.
2: فهي دي بالنسبه لي التحدي اللي هيبقى مع زيدان كده كده، خط الهجوم خط الدفاع. لو جبت اي حد مدرب هيعرف يختار بينهم، ده اساسا اللي هو ايه هيبقى اكثر واكثر مشكله عنده في الحياه، يا ترى اوليتي ولا شاركي ولا اوليتي ولا ديمبلي ولا ايا كان، عنده 100,000 حاجه ولا باركولا ولا دوي، بس المشكله ده ما تبقى في نص الملعب. لكن زيدان مناسب لفرنسا.
1: طيب يورجن كلوب مع المنتخب الالماني، وخيسيوس الراجل اللي شفناه في الدوري السعودي مع الهلال ومع النصر مع المنتخب البرتغالي، سريعا عشان نروح بقى للفاينل.
2: كلوب طبعا هو الرجل الانسب لاي فرقه في العالم واي منتخب في العالم، فما فيش خوف على كلوب مع المانيا. جيسوس والله انا مش عارف، منتخب البرتغال في كلمه ممكن تضايق الناس، كريستيانو طول ما هو مكمل اساسي منتخب البرتغال هيعاني.
1: وخلي بالك اول تصريح ليه بعد التولي المهمه مع المنتخب البرتغالي قال لك طول ما رونالدو قادر ان هو يلعب وفي مستواه فهو معايا.
2: بالظبط، يعني الفكره ده مش معناه ان رونالدو هو اللي مأخر المنتخب، ولكن هو ازمه حقيقيه في المنتخب بلا شك يعني.
1: طيب تعال نروح بقى لنهائي كأس العالم، اسبانيا دي لافوينتي والراجل اللي خد المنتخب ده من عمر 19 سنة وصولا لكل المراحل السنية، فاز معهم بكل حاجة وصولا لنهائي كأس العالم في مواجهة سكالوني وكتيبة ليونيل ميسي. المباراة دي على أرض الملعب انت شايف الهيمنة هتكون زي مباراة كده اسبانيا وفرنسا ولا ايه اللي هيحصل؟
2: كتوقع شخصي يعني هو ده شايف انه هيبقى ماتش 50-50. فنيا مفيش مقارنه بين اسبانيا والارجنتين، اسبانيا اعلى بمراحل مراحل، بس الارجنتين عندها عوامل هتخلي الماتش ده 50-50. الارجنتين بقت يعني الفكره في حاجه دخلت الارجنتين في اجواء كاس العالم، وهي ما بعد البلبله اللي حصلت بعد منتخب مصر. يعني ماتش منتخب مصر والتشكيك في كل حاجه وفي كل انجاز، والاعلام الانجليزي طلع هاجم اللعيبه وطلع هاجم ليساندرو وروميرو وبتاع، اللعيبه بقت بتغل اضعاف اضعاف، كل لعيب بقى بيطلع امكانياتها مش عنده،
1: لان يعني هم كانوا وصلوا لمرحله ان هم حاسين خلاص خارجين من المونديال.
2: ايوه انت شايف الارجنتين لحد ماتش سويسرا فشل ما بتلعبش حلو،
1: صح.
2: وفي نفس الوقت انت لو هتحط اي لعيب في تشكيل في كاس، يعني تشكيل كاس العالم مش هتحط حد من الارجنتين غير ميسي،
1: صح.
2: ميسي نفسه بقى صغير لك بتاع 19 سنه بقى بيلعب وينج، ومره واحده بيخش صراعات مع اكتر لعيبه هي بدنيا قويه في العالم واسرع منه وانشط منه، فما تفهم كل لعيب كانه بقى ايه اتضرب امكانياته في 15، فده قلل الفرق جامد مع اي حد. يعني مثلا ماتش اسبانيا في الطبيعي اقول لك اسبانيا تكسب 3-0 عادي جدا وباستحواذ 70% ومش هتحس بالارجنتين في الملعب اصلا،
1: صح.
2: ولكن الروح والحافز اللي هيلعب بيه الارجنتين، والارجنتين هتحاول تخلي الماتش شبه كده ماتشات كوبا امريكا. انت لو شفت لو فاكر ماتش انجلترا والارجنتين الشوط الاول مش ماتش كوره، ماتش دبليو دبليو اي ما فيهوش كوره،
1: مصارعه كانت اول 10 دقائق فيه 9 فاولات
2: بالظبط. الشوط الاولاني خلصان ب 19 فاول، فهو الارجنتين هتحاول تقلل الفوارق المهوله اللي بينها وبين اسبانيا، هتخلي فيه كميه التحامات، وفي كاس العالم ده واضح جدا في كميه سماح بالتحامات، ما فيش اي مشكله عندهم. لازم اللاعب يموت علشان يحسبوا له حاجه، فانت هتشوف الفرق هيقل بسبب الحاجات دي. الارجنتين بقى عندها حافز، دخلت اجواء البطوله، فكره التشكيك فيهم حفزتهم، يعني بدل ما هي تخليهم يرجعوا لا بالعكس بقت مخليهم بيلعبوا بيجز. زي
1: انا ما شفتش لو تارو مارتينيز بالمستوى ده من سنين.
2: انت لو كل لو قفت عن كل اسم توتنهام ما يعني روميرو مره واحده بقى مستواه عظيم، ليساندرو مارتينيز اللي ما بيلعبش مع مانشستر يونايتد بتشوف بقى له بسبب الصليبي وغيره،
1: صح.
2: مره واحده بقى بيطير، اللي هو لو تارو مره كل اللعيبه حتى دي بول لما نزل دكه، اللي هو دي بول اللي يعتبر خلاص بقى مبطل وراح امريكا وغيره واكتفى بكونه بودي جارد ميسي، مره واحده ظهر. ماك اليستر اللي كان نايم مع ليفربول صحي، انزو فرنانديز كل اللعيبه مره واحده، تريدي في اللي بيلعب في الدوري الارجنتيني بيعلم نص ملعب انجلترا ازاي يلعبوا.
1: تخيل.
2: فمره واحده الروح دبت فيهم كلهم بسبب التشكيك المستمر، التشكيك المستمر ده قلل جامد الفوارق الفنيه اللي مع المنتخبين، فده اللي هيخلي الماتش متقارب، انما فنيا هي المفروض مع اسبانيا.
1: فنيا المفروض مع اسبانيا.
2: طبعا.
1: طيب هو انت ايه رايك في سكالوني؟
2: سكالوني مدرب منتخبات كما يجب ان اقول، يعني الفكره مثلا ايه، انا
1: اصل انا ساعات سؤالي ده ليك علشان بسمع نغمه ساعات كده بيقول لك ده مدرب على قده وليونيل ميسي هو اللي شايل المنتخب جوه وبره الملعب، بس انا بقول لهم زي كده بالظبط، الراجل ده دماغه حلوه جدا.
2: بالظبط. بص مدرب المنتخبات، يعني انا بشوف ان مدرب المنتخبات مش لازم يكون عنده كم افكار زي جوارديولا وارتيتا وحالاته، لا مش ده المطلوب خالص. مدرب يحاول يحافظ على اللعيبه اللي ما بتلعبش ويخليهم جاهزين لما تحتاج لهم من غير ما يكونوا متضايقين. مدرب امتى بيعرف يدخل في الوقت الصحيح، لان التبديل بحساب، لان التبديل ده ممكن لو ما عملتش تبديل صح نتقابل كمان 4 سنين، فالتبديل بفوره.
1: صح.
2: انت محتاج مدرب بيتعامل مع مجريات الماتش كويس، مدرب هادي، مدرب ما يشكلش مشاكل مع لعيبته، مع ذكي في المؤتمرات، علشان انت المقابلات مع اللعيبه قليله جدا. فانت لازم في كل معسكر اللعيب تبقى متاكد انه هيديك 200%. فسكالوني هو مدرب خلق للمنتخبات كما يجب ان يكون.
1: طيب تعالى نتكلم شويه عن نجمنا واسطورتنا محمد صلاح. النهارده الاخبار، مش النهارده كمان، ده من ساعات قليله جدا، قال لك خلاص ان هو اصبح قريبا جدا من نادي بشكتاش التركي. وانا سؤالي ليك، في الاول قالوا فنربخشة وقلت حلو هيلعب في دوري ابطال اوروبا، دلوقتي الكلام عن بشكتاش، وبشكتاش مش هيشارك في دوري الابطال، هيشارك في الدوري الاوروبي، لكن هو خلاص ده امر واقع، اصبح قريبا جدا من الانتقال لبشكتاش. رايك في هذه الخطوه؟
2: في مؤتمر التقديم للتروسار اصلا كان الجمهور بينادي على صلاح، يعني التروسار.
1: أيوة.
2: اللي بيتقدم الجمهور كان بينادي على صلاح.

0: لا اقل بكتير جدا جدا جدا. ولكن ممكن يعني صلاح مش حابب يجي الدوريات العربيه مثلا الدوري السعودي يعني بشكل خاص، فهو حابب انه يفضل في اوروبا مثلا على امل ان السنه الجايه بشكل تبقى في الشامبيونز ليج مثلا يشارك في بطوله اوروبيه، مع انه يفضل يتصرف كده في اوروبا. فانا مش شايف ان هي خطوه رياضيا يعني، هو خلاص ان هو الراجل اللي ختم الكوره يعني في اوروبا.
1: طيب حسام عبد المجيد في الدوري البلغاري لودوغريتس، والفريق ده هيشارك في دوري المؤتمر الأوروبي، والدوري البلغاري كمان هيبدأ بكرة، شايفها خطوة ايه من وجهة نظرك؟
0: مش شايفها خطوة كويسة صراحة. الدوري البلغاري مين أصلا بيروح خطوة في الدوري البلغاري، غير لو أنت ممكن عندك 17 سنة فممكن تظهر في بطولة أوروبية فتتاخد، إنما مش شايف إن هي خطوة كويسة. ولكن أتمنى إن هو يبرز في البطولة الأوروبية اللي هيلعبوا فيها، وما يبقاش في الموضوع مؤقت ونلاقيه راجع مصر تاني يعني.
1: يبقى مفتاح ان شاء الله يروح دوري اقوى، الماني، دوري
0: أتمنى
1: انجليزي،
0: يعني
1: عادي.
0: مثلا فرقة مثلا تكون بتشارك في اوروبا ليج مثلا كخطوة اولى تلقطه ويكمل احتراف. يعني انا اتمنى ان المنتخب ما نشوفش يعني نشوف يعني ما نشوفش ان المنتخب كله يبقى في دوري مصر، الواحد عايز المنتخب كله يبقى
1: مين
0: محترفين.
1: تاني من المنتخب تتمنى انه الساعات اللي جاية يحترف؟
0: من المنتخب الحالي
1: منتخب مصر.
0: المشكلة ان معدل الاعمار كبير،
1: ايوه.
0: ولكن طول الوقت الواحد كان بيتمنى وشايف انه امام لازم كان هو اللي يبقى بره. اكتر لعيب انت بتحفر ان هو بيلعب في مصر، مش تقليلا من الدوري المصري، ولكن
1: لا
0: امام
1: طبعا.
0: امكانياته امكانيات اللي هو مثلا لما تيجي تبص لعيبه في منتخب المغرب ولا الجزائر ولا ايا كان، ايه اللي مش عند امام عند اللعيبه دي انه يلعب بره في اوروبا؟
1: صح، معك حق.
0: اللي شفت امام نفسه ضد مثلا زي في نص لعيبه نص ملعب الارجنتين، لعيبه اي نص ملعب، ايه اللي ينقص امام فنيا او تقنيا ما يخليهوش يلعب في اكبر دوريات؟ ولا اي حاجه.
1: طب مصطفى شوبير لو جاله عرض مثلا في الدوري الاسباني، في الدوري الفرنسي، تنصحه ان هو يروح ولا يكمل مع النادي الاهلي؟
0: يوقع فورا يعني. مصطفى شوبير العالم كله عرفه والعالم كله اشاد بيه. مصطفى شوبير لحد ما خرج من كاس العالم كان الكلام كله ان هو احسن حارس في البطوله، فاللي هو تغل ده يعني. انا شايف ان مصطفى شوبير لو جاله عرض لا طبعا يحترف، يحترف خاصه ان هو دلوقتي داخل على السن اللي هو ايه زي ما بيتقال ذروه حارس المرمى، اللي هو
1: صح،
0: خد خبرات بقى هيبقى داخل في سن ال 27
1: بس
0: و 28.
1: تجربة محمد عبد المنعم بتخوفنا بصراحة،
0: عبد المنعم
1: ومصطفى
0: حظ يوحش
1: محمد
0: في
1: كمان.
0: الاصابه، ما هو عبد المنعم يعني بالعكس عبد المنعم مشكلته اللي حصلت الاصابه، الاصابه رجعته جابت والاصابه قدر مش حاجه، انما منعم مجتهد وكان هيلعب مع معاهم وكده، لكن الاصابه خدته خطوات ورا. ولكن عامه يعني حتى لو كانت لو الدنيا مش احسن حاجه او غيره، انت كلاعب ما قدامكش غير ان انت تقاتل بره، فان هي الموضوع مش بالساهل، مش معنى ان انت تسافر لازم في الدنيا تتفتح. صلاح نفسه احسن محترف في تاريخ البلد، هل
1: بدأها
0: كانت
1: من
0: بتساهل
1: صفر.
0: معاه؟ قال ده بالعكس، انت بدات من الصفر وعلى ما وصلت قمت راجع تاني لما قبل الصفر
1: صح
0: ورجعت.
1: صح صح
0: ولما ولحظه وصلاح لما اتنقل ليفربول ما هوش ما نقول ليفربول وعنده 21 سنه، بل بالعكس هو الراجل رايح بعد ال 26 او ال 27
1: صح
0: وستيل عمل كارير اسطوري. فهو انت لو عايز تعمل هتعمل، هو انت شايف قدامك الشاهد صلاح، وصلاح اوريدي سهلها على اللي بعده اللي هو خلاص. ان الناس لو في الاول مش هتثق في اللاعب المصري، دلوقتي انت لو اي مواطن اوروبي او اي نادي اوروبي لما هيجي تقول مصر هتفتكر صلاح، فانت هيثق فيك عادي.
1: صح،
0: فانا شايف ان لا عادي تشترك، ولو حتى اول سنه صعبه ما تقولش لا خلاص انا هرجع مصر مالك وغيره، افتكر على طول صلاح سافر وخلاص ووصل تشيلسي بدأ من الصفر من فيورنتينا لروما ليفربول، فالموضوع مش بالساهل.
1: تمام يا صديقي. مرموش يسيب السيتي يروح توتنهام؟
0: يسيب السيتي، انا الكلمه دي كل مره تسالني اقول لك لازم يسيب السيتي
1: لا، اصل
0: المره
1: المره دي في
0: الثانيه.
1: متغيرات مستواه في كاس العالم. احنا السؤال ده سالناه قبل كاس العالم لما كان في عروض من استون فيلا وتوتنهام، الكلام دلوقتي على توتنهام يروح.
0: لازم يعني هي الفكره، محدش لسه عارف ديزيربي، ديزيربي توتنهام عمال يجيب صفقات لسه محدش عارف ايه التخيل اللي في دماغ ديزيربي، فانت مش عارف هتروح هتلعب اساسي. انا شايف ان مفيش مهاجم يعتبر في توتنهام، فانت عندك فرصه انك تلعب،
1: صح.
0: ولكن الاكيد انه لازم يسيب السكه، هو مش هيلعب اساسي
1: صح.
0: فانا شايف ان مرموش

0: افضل حل ليه لازم يسيب السيتي، حتى لو هيروح نادي اقل بس يلعب في نادي اقل مثلا زي ما كان في فرانكفورت، بس الراجل يبقى متوهج ارقامه كبيره تساعده نفسه هو دلوقتي كمان بقى محتاج. يعني كان اظن شيء محبط جدا ليه ان في اهم ماتش لمنتخب مصر هو ما كانش اساسي،
1: صح، وما احرزش اهداف ولا عمل اي اسيستات.
0: كاس عالم للنساء مع يعني انا مرموش، شوف مرموش من لحد ماتش منتخب الارجنتين ما هوش كويس، انا الاخر ثانيه مقتنع ان مرموش هو في لقطه هو اللي هيخلصها، لان هو اكتر لعيب عنده زي ما تقول ايه العنصر ده، عنصر الحسم من مرتده او صح. اللي هو الفينشنج عنده هو الاكتر واحد يقدر يعمل ده وما ذلك ما عملش. فانا شايف ان هو لازم يمشي من السيتي، مش هيلعب اساسي فلازم يمشي.
1: صديقي العزيز عمر احمد، استمتعنا بالكلام معاك في الكوره، شرفتنا ونورتنا.
0: انا كمان اكتر دايما مبسوط.
1: اشكرك جدا يا صديقي. خلاص وقتنا خلص النهارده في ملوك الكوره، استنونا بكره ان شاء الله الساعه 10 بالليل وحلقه جديده من حلقات ملوك الكوره. ليله النهائي بقى خلاص هنتكلم بشكل اكبر عن نهائي كاس العالم اسبانيا والارجنتين، استنونا بكره ان شاء الله، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: مصادر إعلامية تفيد بأن الإدارة الأمريكية قررت إرسال عشرات من طائرات التزود بالوقود في الجو الإضافية إلى إسرائيل. القرار الأمريكي جاء تحسبا لتوسع محتمل في العملية العسكرية ضد إيران. الجيش الكويتي يعلن وقوع إصابات في صفوفه جراء الهجمات الإيرانية على البلاد. دولة قطر تدين بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها إلى جانب أراضي كل من الأردن والبحرين والكويت. قطر تشدد على احتفاظها بحقها الكامل في الرد واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. مصر تشارك في إطلاق النسخة الإفريقية من تقرير الاستثمار العالمي 2026 في الجلسة التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. منتخبا الأرجنتين وإسبانيا يختتمان غدا تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم يوم الأحد القادم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90-90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي بنخصصه لحضراتكم يوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف كل تفاصيل الأخبار ومستجدات الساعة. تفاصيلنا النهاردة وملفتنا من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. أما أنا هتشرف بوجودي وتقديمها مع حضراتكم، هكون معكم أنا مازن سامي. طيب، حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من التفاصيل في كل الملفات. بنتكلم عن جهود مصر لاحتواء التصعيد وخفض التوتر الإقليمي، وكمان ضمان أمن الملاحة ورفض الاعتداءات الإيرانية. كمان هنواصل التغطية للموسم الثاني من دولة التلاوة، نعرف كل ما هو جديد عن تصفيات الأهلية والغربية وكمان إسكندرية. كمان هنروح لتفاصيل إطلاق وزارة الزراعة خطة وطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع، زي ما حضراتكم متابعين يمكن هو من أبرز الملفات اللي يمكن كمان بيتم طرحها باستمرار على كل منصات التواصل الاجتماعي، فهنتكلم عن هذا الأمر. كمان هنروح لاستعداداتنا لاختبارات القدرات والدور الثاني لصفوف النقل في ملفنا التعليمي، وهنروح للوادي الجديد نعرف كل ما هو حديث عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. كل ده وأكتر هتعرفوه من خلال حلقتنا النهاردة في برنامجكم برنامج آخر اليوم، ولكن اسمحوا لنا قبلها نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: آخر اليوم على هوا الراديو 90 90. ودلوقتي بنروح مع حضراتكم لأول ملف معنا، بنتكلم عن جهود مصر لإحتواء التصعيد وخفض التوتر الإقليمي وضمان أمن الملاحة وأيضا رفض الاعتداءات الإيرانية. هنعرف أيضا عن حزب الإصلاح والنهضة إزاي كانت بتقول إن مصر بتقود جهود إحتواء التصعيد بمزيد من التحليل والرؤية من خلال الدكتور هشام

0: قبل طبعا ما تتحول بشكل كبير لتنزلق المنطقة إلى ما يحمد عقباء حرب إقليمية. فمصر ليها رؤية، وقبل كده شفنا في ملف غزة وفي غيرها أن التحركات المصرية النشطة ليها تأثير كبير جدا، وفي النهاية هي مصر استطاعت بالحكمة والإدارة الحكيمة للسياسة الخارجية المصرية، تحركات السيد الرئيس كان ليها دور كبير جدا في احتواء كثير من الإزمات، لأن مصر ضمانت ميزان في المنطقة ولها تاريخ طويل وبتحافظ على العلاقات وبتتحرك بموضوعية كبيرة جدا. وفي ظل الأزمة دي طبعا احنا بالنسبة لنا موضوع الخليج العربي والأمن القومي المصري فيه ترابط كبير بين الملف ما بين الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وخصوصا الخليجي، في مساحات مشتركة تاريخية قيمية، في مصالح اقتصادية كبيرة، في أمور متعلقة بالممرات. مصر لها علاقات متميزة مع أطراف إقليمية كثيرة، لها مصر لها ثوابت في الرؤية المصرية في التحركات، تحترم سيادة الدول سلامة أراضيها، ترفض الاعتداءات وكمان فرض الأمر الواقع. هي شايفة أن حماية الممرات وحرية الحركة فيها التزام بمبادئ حسن الجوار، وده أمر مهم جدا، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. خلينا نقول أن دي ثوابت السياسة الخارجية المصرية. مصر تتحرك برضو لتحرك ما بين الردع والسلام، مصر بالنسبة لها عندها رؤية في هذا الملف.
1: يعني بالفعل تحركات كبيرة بنشهدها دائما من قبل الدبلوماسية المصرية من أجل احتواء التوترات الإقليمية والتصعيد في المنطقة، زي ما حضرتك أشرت. بمزيد من التفاصيل الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، شكرا جزيلا يا فندم. لسه مكملين مع حضراتكم في هذا الملف، وكمان عندنا تقرير بيتكلم عن الحزب العربي الناصري وازاي بيثمن من الجهود المصرية لاحتواء التوترات الإقليمية، لكن من خلال إشادات عربية وإقليمية ودولية بدور الدبلوماسية الرئاسية المصرية في الحقيقة، وتواصل الأحزاب والقوى السياسية في مصر بالإشادة بتحركات مصر من أجل خفض التوتر الإقليمي. فمحمد أبو العيلة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب العربي الناصري قال إن الدولة المصرية بتواصل أداء دورها الوطني والقومي في احتواء التوترات الإقليمية، ده كان من خلال تحركات سياسية ودبلوماسية متزنة بتستهدف خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، زي ما حضراتكم متابعين معنا على هوا راديو 90-90 دايما في تغطياتنا. فأضاف كمان إن القيادة السياسية المصرية بتتحرك وفق رؤية استراتيجية بتضع أمن المنطقة واستقرار شعوبها في مقدمة الأولويات، وأشار إلى أن القاهرة بتمتلك رصيد كبير من المصداقية والعلاقات المتوازنة بشكل يؤهلها للقيام بدور فاعل في تقريب وجهات النظر والدفع نحو الحلول السلمية. يعني في الحقيقة هو فعلا دور مصري كبير بنشهده من قبل السياسة والدبلوماسية المصرية من أجل احتواء أزمات المنطقة، وده اللي بنشهده دائما بشكل واضح.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وأصواتنا الذهبية اللي بنتابع فيها كل تفاصيل دولة التلاوة في الموسم الثاني. بنتكلم عن الشراكة ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف من أجل بناء جيل جديد من قراء القرآن الكريم. بنكتشف أصوات جميلة في الدقهلية والغربية، وكمان أصوات متميزة في الإسكندرية والبحيرة ومطروح. هنعرف عنهم مزيد من التفاصيل من خلال ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90-90. أستاذ عمر، أهلا بك.
2: أستاذ مازن، أهلا بك بحضرتك وأهلا بكل المستمعين الكرام.
1: أهلا بسيادتك. يعني لسه مستمرين في تغطيتنا مع حضرتك لفعاليات الموسم الثاني من دولة التلاوة، ولو نعرف تفاصيل لجان الاختبارات بين المحافظات وأبرز الملامح حتى الآن.
2: دي من التغطيات اللي هي الواحد بيتعب بيها وبيحس فيها بحالة من حالات الشعور الوجداني اللي بيتميز بيه إنك أنت تتكلم عن إنجاز. ممكن لو أنت قلت أنه إنجاز يشبه الإعجاز، أنت مش هتكون مبالغ في هذا الأمر. ليه؟ لأن الشركة المتحدة استطاعت هي بوزارة الأوقاف حالة من حالات التناغم بين مؤسسات الدولة. التناغم ده عمل حالة عند قراء القرآن الكريم وعند حافظ كتاب الله تعالى، ممكن تسميها الثقة. إزاي الثقة؟ إنك أنت لما خاضوا التجربة في الموسم الأول، الجميع شاهد هذه الثقة، شاهد الاهتمام وشاهد الرعاية وشاهد العناية وشاهد التقدير وشاهد الاحترام وشاهد أن رأس الدولة يلف رئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بالقراء ويكرمهم في ليلة القدر ويمنحهم التقدير ويمنحهم المكافآت. وجد أن إعلام المتحدة وإعلام الدولة بشكل عام يصب اهتمامه على جميع القراء ويبرزهم، أصبحوا من نجوم المجتمع وأصبحوا يصدحون بصوت القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم في كل مكان، وأصبح العالم جميعا يشاهدهم. دي هي الثقة اللي احنا بنتكلم عليها، الثقة اللي خلت كل لجنة من لجان الاختبارات في مرحلة في المحافظتين أو السابقتين اللي هم في القاهرة وفي في محافظة القاهرة وفي الجيزة، ودلوقتي أصبح دلوقتي عندنا في التنافس في القاهرة وفي الشرقية وفي المرحلة دلوقتي اللي شغالة حاليا ما بين الدقهلية وما بين الغربية وما بين الأسكندرية. الناس بيأتوها زي ما ممكن لو قلنا من سن سج عميق عشان خاطر يتسبقوا، عشان خاطر ينالوا الشرف بالفوز. كل واحد حريص على أنه يحجز مقعد في المرحلة القادمة، وبعضهم يسعى إلى حجز مقعد المرحلة بعد القادمة، والبعض يحلم بأن يصعد ما بين 32 ولجنة الاختبارات في كلا الأحوال في الموقف اللي تحسد عليه. وبالتالي إن إحنا لو حبينا نلخص الحالة اللي هي موجودة أو الحالة القائمة أو الحالة القادمة، هنقول هي عنصر الثقة، الثقة التي استطاعت الشركة المتحدة إن هي تنقلها لكل حافظ كتاب الله تعالى، من الأطفال إلى الشباب إلى الشيوخ. أنت لما تلاقي واحد شيخ مثلا أو واحد من كبار السن تجاوز 50 عام، دخل على 60 عام وجاي يشترك دلوقتي، هتسأل نفسك سؤال، ليه ما اشتركش المرة اللي فاتت؟ ليه ما خلاهش يدخل أو كان ضمن المستضيفين المرة اللي فاتت؟ لأن الجميع شاهد ما فعلته المتحدة إكراما لحافظ كتاب الله تعالى، وبالتالي وجدوا أن الدولة تعتني وتحرص على إبراز المواهب. ولذلك احنا هنشوف الموسم ده موسم استثنائي جدا جدا جدا، واحنا ممكن نتكلم، لكن اللي مفترض الناس تسمع واكيد الناس بيسمعوا واكيد الناس بيشوفوا اللي بينطلوا اعلام المتحده بشكل محترف على الاذرع الاعلاميه للشركه المتحده.
1: بالفعل، يعني يمكن زي ما حضرتك أشرت، يعني حضرتك تفضلت بكل التفاصيل والرؤية اللي بتوضح قد إيه مصر مليئة بحفظة كتاب الله، وإزاي بيبدعوا وبيتسابقوا من كل الأعمار ومن كل الفئات علشان يوصلوا إن احنا نتشرف دايما زي ما احنا متشرفين بإن مصر تكون دائما وأبدا دولة التلاوة. كل الشكر لضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني للراديو 90-90. شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا.
1: في الحقيقة زي ما كنا بنقول، هو خلونا نقول شرف لينا كلنا ان احنا نشوف هذا الكم من المواهب والأصوات العذبة اللي بنشوفها وبنشاهدها وبنتابعها مش بس في الموسم الثاني من دولة التلاوة، لكن كمان زي ما كنا بنقول في الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة، وهو اللي كان ليه أثر كبير في إن احنا نشوف كل هذه المواهب من 27 محافظة كلهم بيتسابقوا علشان يقدروا يوصلوا صوتهم لمصر كلها، ويدوا رسالة للعالم أجمع إن مصر مليئة بالأصوات والحناجر الذهبية في تلاوة كتاب الله عز وجل. فكل الشكر على كل القائمين على هذه المسابقة من الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية، وكمان وزارة الأوقاف، وكل الدعوات لكل موهوبي مصر في إيصال أصواتهم وحناجرهم الذهبية لكل فرد من أفراد مصر.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: بنرحب بحضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90، وبنتكلم في ملفنا الثالث عن آخر أخبار الفعاليات التعليمية والتربوية. بنتكلم عن لجان اختبارات القدرات ومكاتب التنسيق اللي موجودة في انتظار طلاب الثانوية العامة. بنتكلم كمان عن انطلاق امتحانات الدور الثاني للنقل في القاهرة وعدد من المحافظات غدا. كل ده هنعرفه بمزيد من التفاصيل من خلال الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، أهلا بيكي.
2: أهلا بحضرتك.
1: كيفاً؟ يعني في البداية لو تكشف لنا تفاصيل ومواعيد حجز اختبارات القدرات لكل طلاب الثانوية العامة اللي بيسمعونا دلوقتي من خلال موقع التنسيق.
2: تمام. هو انطلقت اليوم أول أيام امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وتم إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني للتسجيل لحجز الاختبارات للطلبة الراغبين في الالتحاق بالكليات اللي بتشترط فيها اجتياز اختبار القدرات المؤهلة، وده وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. طبعا التسجيل الإلكتروني بدأ من اليوم، هيستمر حتى 19 الشهر الحالي، وهيستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس 6/8 إن شاء الله. طبعا أثناء الكليات اللي بيشترط فيها القبول اجتياز اختبارات القدرات زي ما قلت قبل كده، كليات الفنون الجميلة سواء فنون عمارة، كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية الفنية أيضا في جامعة المنيا والزمالك جامعة العاصمة، وكليات علوم الرياضة. ويمكن الدخول الطلبة على رابط موقع التنسيق الإلكتروني لوضع أو لحجز هذه الاختبارات. طبعا خليني أقول لحضرتك، يعني اللجنة العليا لاختبارات القدرات حددت اليوم خريطة أماكن أداء طلاب الثانوية العامة لاختبارات قدرات كليات علوم الرياضة وفقا للمحافظة الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة ومحل الإقامة، زي طلاب محافظة القاهرة الجيزة، كلية علوم الرياضة للبنين بالعرب جامعة العاصمة، بالنسبة لطلبات القاهرة والجيزة بنات كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة، طلاب محافظة الأيوبية بنين وبنات كلية علوم الرياضة بدنها، محافظتي الإسكندرية والبحيرة، كوم حمادة، وادي النطرون، مدرية التحرير. ويمكن الاطلاع على باقي المحافظات على موقع التنسيق الإلكتروني لاختبارات القدرات. خليني أقول لحضرتك إن شاء الله بالنسبة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للنقل، جميع مديريات التربية والتعليم أنهت جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلبة، وطبعا توفير بيئة آمنة ومنظمة لأداء امتحانات الدور الثاني. امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من ثالثة ابتدائي لستة ابتدائي وكذلك الأول والثاني الإعدادي هتبدأ في الفترة من 18 يوليو إلى 22 يوليو، يعني هتبدأ من بكرة حتى يوم 22 يوليو. وامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية هتبدأ من غدا 18 يوليو حتى 25 يوليو. وامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية هي اعتقد بداية من يوم 25 يوليو وهتنتهي ان شاء الله اخر يونيو، يعني هيكون كل الامتحانات انتهت. اما بالنسبة لامتحان موحد على مستوى الادارة بتوضع الاسئلة بمعرفة موجه اول مادة، ده بالنسبة للشهادة الاعدادية، وتتولى المدارس تشكيل لجان تقدير الدرجات وبتعلن النتيجة في كل مدرسة فور الانتهاء منها. اختبار تلاميذ الصفين الاول والتاني الابتدائي المقرر لهم البرامج العلاجية في كافة المواد هيبقى ان شاء الله الاسبوع الاخير من شهر اغسطس بعد اتمام البرامج العلاجية في حالة عدم اجتياز الطالب، بيكون باقي الاعادة.
1: نعم، يعني تفاصيل هامة تفضلت بها ضيفتي العزيزة الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. شكرا جزيلا ليكي. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90، نطلع فاصل نرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا راديو 90-90. ودلوقتي خلونا نروح للوادي الجديد اللي بنتكلم فيه عن استقبال المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وزيارة عدد من المواقع الأثرية والمشروعات المشاركة بالمبادرة. الحقيقة العديد من التفاصيل هنعرفها من خلال زميل الإعلامي محمد حسنين مراسل راديو 90-90 في محافظة الوادي الجديد. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: اهلا بحضرتك واهلا بمستمعيك وفريق العمل المصاحب ليك.
1: اهلا بسيادتك يا فندم. يعني لو نتكلم عن محطات زيارة المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واللي كانت موجودة في الوادي الجديد.
2: يمكن بالامس استقبلت السيدة الفاضلة حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد السيد السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مستهل جولة الضيوف للمحافظة للاطلاع على أهم المشروعات التنموية وافتتاح البرنامج التدريبي الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورته الرابعة. كانت موجودة طبعا يعني ضيوف المحافظة، كانت موجودة الدكتورة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة والدكتورة من نطلع يحيى مشرف العمليات المبادرة، وطبعا كان موجود السيد محمد كجك نائب السيد المحافظ والمهندسة إمام صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية. والزيارة طبعا شهدت لقاء بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للمشروعات الذكية في محافظة الوادي الجديد اللي قدموا عرض تعريفي عن المحافظة ومقوماتها التنموية تحت عنوان الوادي الجديد مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى طبعا تفقد عدد من الأعمال اللي قدمت أمام السادة الضيوف، الأعمال الخاصة بمشروعات الخضراء الذكية في الوادي الجديد. طبعا الزيارة كانت عبارة عن برنامج تدريبي وزيارة تفقدوا فيها المواقع السياحية والأثرية في الوادي الجديد. زاروا معبد هيبس في الخارجة كأكبر المعابد الموجودة في الصحراء الغربية، وزاروا كمان منطقة أثرية أخرى هي فريدة من نوعها، هي مقابر البجوات الأثرية. وطبعا ده برضو في إطار الدعم الكبير جدا اللي ممكن تقدموا هذه الزيارة لوضع محافظة الوادي الجديد على أجندة الخريطة السياحية. أكدوا طبعا أن المحافظة بتحظى بدعم المشروعات الصديقة للبيئة اللي طبعا بتركز على البعد البيئي والطاقة النظيفة وبتتوافق مع الهوية الوحدية وتقليل الانبعاثات الكربونية وربط هذه المشروعات بجهود التنمية المستدامة وتعزيز السياحة البيئية والثقافية. طبعا كان هناك معرض مقام على هامش اللقاء التعريفي اللي ضم نماذج للمشروعات الخضراء ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة. كمان كان في زيارة أخرى لوفد المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كان في زيارة لجامعة الوادي الجديد اللي بنعتبرها طبعا يعني قاطرة التنمية في صحراء مصر الغربية، وكان في استقبال سعادة السفير الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وطبعا كان في جولة لبعض المرافق الخاصة بجامعة الوادي الجديد بحضور طبعا سعادة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للاطلاع على أهم المشروعات التنموية وافتتاح البرنامج التدريبي الخاص بالمبادرة بمشاركة طبعا الجامعة وأساتذة الجامعة وأستاذ عمداء وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
1: يعني تفاصيلها ما تفضلتم بها ضيفي العزيز الزميل الإعلامي محمد حسنين أنديل مراسل الراديو 99 في محافظة الوادي الجديد، بشكرك عليها شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا لحضرتك.
1: لسه كمان بنتابع مع حضراتكم في هذا الملف، بنتكلم عن مكتبة الإسكندرية ومركز الملك فيصل واللي بيطلقوا موسوعة توثق أعلام مصر والعالم العربي. بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية أصدر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كتاب أعلام مصر في القرنين 13 و14 الهجريين للمؤرخ حسن قاسم في إصدار موسوعي، بيعد هو استكمال لموسوعة المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي الشهيرة وهي عجائب الآثار في التراجم والأخبار، بيستكمل فيها تاريخ مصر الحديث بدءا من أحداث عام 1238 هجريا ووصولا لعام 1390 هجريا بعد سنوات كتيرة من البحث والتأليف، ليقدم حلقة تاريخية بتوثق مرحلة بتمتد لنحو قرن ونصف وبتسد فجوة مهمة في تدوين تاريخ مصر الحديث الحقيقة. وبنتكلم عن الموسوعة اللي بتتألف من 6 مجلدات بتضم أكتر من 3770 صفحة وبتتناول تراجم لشخصيات بارزة في التاريخ المصري والعربي، بتشمل مجالات السياسة الاقتصاد الاجتماع والأدب والفكر وكمان العلوم الدينية والدنيوية، إضافة إلى تراجم لشخصيات عربية وغير مصرية أقامت في مصر ومستشرقين أسهموا في دراسة تاريخها بشكل بيجعلها مرجع شامل لتاريخ مصر والعالم العربي خلال القرنين 13 و14 الهجريين. يعني بالفعل هو إسهام كبير وموسوعة شاملة تضم هذا الكم الكبير من الأحداث التاريخية، طبعا بنرشحها لحضراتكم. أما دلوقتي خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية علشان نستكمل ملفاتنا في برنامجكم آخر اليوم على هواء الراديو 99، وهنعرف مع بعض كل تفاصيل الأخبار والأحداث في برنامجكم آخر اليوم. خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: رجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، ودلوقتي بنروح لوزارة الزراعة وبنتكلم عن إطلاق خطة وطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع، وبتؤكد أن كلاب الشارع المستأنسة هم خط الدفاع الأول ضد الزواحف السامة، وتوازنها هو أمن قومي. عشان نعرف ده بمزيد من التفاصيل، خلونا نرحب بالدكتورة هند الشيخ، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة. دكتور هند، اهلا بيكي.
2: اهلا وسهلا استاذ مازن، ويا مساء الخيرات على حضرتك وجميع الساده المستمعين. اهلا وسهلا.
1: مساء النور يا فندم، اهلا بيكي. وفي البدايه حابين نعرف عن هذا الامر، يعني بنتكلم عن ملف كبير يمكن شغل الرأي العام لفترة طويلة، وكمان في تصريحات هامة زي ان كلاب الشارع المستأنسة هم خط الدفاع الاول ضد الزواحف السامة، فلو نشرح هذه النقطة بمزيد من التفاصيل لكل مستمعينا.
2: تمام. احنا بس في الاول عايزين نقول ان النهاردة الدولة المصرية بتتحرك يعني حاليا برؤية جديدة تماما، ده تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا اطلقنا خطة وطنية موحدة وشاملة عشان ندير الملفات الحيوية اللي بتمس امن الشارع المصري مباشرة. الموضوع ده ما بيخصش بس وزارة الزراعة لوحدها، احنا بنتكلم عن تنسيق وتكامل على اعلى مستوى بمشاركة جميع وزارات الدولة المعنية والاجهزة السيادية والرقابية والاكاديمية العسكرية المصرية. احنا بنوحد الجهود علشان نمنع اي تضارب في القرارات بين الجهات المختلفه. الحقيقه اللجنه المشتركه دي يا فندم اختصاص اكبر بكثير من مجرد ملف كلاب الشوارع، هي ده جزء من استراتيجيه موسعه جدا بتهدف لتطوير قطاع الطب البيطري في مصر بشكل عام وضبط منظومه الصحه العامه. وبالفعل احنا بدانا النهارده بملف حيوانات الشارع وحظر استخدام السموم، لكن كل شيء ان شاء الله مقدم من مستقبلا هيتم توثيقه وكافه الاجراءات التنفيذيه لكل الملفات اللي بتخص القطاع البيطري. النهاردة الخطة بتاعتنا بتقوم على ان احنا هنعقم ونحصن ونعيد الاطلاق. يمكن هنا بقى الجدل الكتير اللي بيتم، فاحنا بنقول للناس ان الكلب اللي قدامك ده يا فندم ده ثروة قومية حقيقية، يعني هو موجود من ايام الفراعنة، الفراعنة كانوا بيقدسوه، مش موجود امبارح عشان تحصل مشكلة. لكن اللي انا عايز اقوله ان الناس من كتر السوشيال ميديا ما بتطلع افكار وبيجليها اهداف خفية، فبدأ يبقى المواطن متلقي فقط ما عندوش وقت للتفكير، زي اللي بيحصل ان هو يديله فكرة ان يقولك التعداد الكلاب في مصر وصل 50 مليون، فما عندوش فرصة ان هو يفكر. لو فكر بس لمدة ربع ثانية هيقول يعني 50 مليون يعني 50% من تعداد الشعب المصري يا فندم، ده معناه الشارع بتاع حضرتك اللي فيه 10,000 بني ادم تنزل تلاقي 5,000 كلب. هل ده واقع يا فندم او هل ده حقيقي او هل ده موجود؟ اذا السوشيال ميديا دي للاسف بتدي معلومات مغلطه. الاعلام اللي بقول عليه الاعلام المضاد لتوجهات الدوله وشغلها اللي بيعاندنا احنا وبيعمل معانا مشاكل كبيره جدا. يعني انا عايز اقول لحضرتك السوشيال ميديا دي عملت مصيبه كبيره جدا، افقدت المواطن ثقته في الدوله المصريه البيطريه بشكل خاص والدوله المصريه في اداره الملفات. ملف الكلاب الشارع ده مش اول مره ولا اول ملف نمسكه كدوله بيطريه ونحله ونعمل فيه نجاحات، وممكن الناس تدخل وتقوى. احنا عندنا بيجينا كل سنة يعني شكر من الدول الخارجية لنجاح مصر في احتواء ملفات شائكة جدا يا فندم. وبالتالي يعني عايز اقول لحضرتك مثال منهم، احنا نجحنا في تصدير خيول من مصر. الافريكان هورس سيكنس ده من اكتر الامراض اللي بتسيطر في مصر، ولكن احنا نجحنا في تصدير خيول لاوروبا. اوروبا ليها شروط محجرية رهيبة علشان نصدر، لكن احنا قادرين الحمد لله في مصر على ادارة الملفات، والحمد لله صدرنا واعلنا خلونا من امراض كتيره في عز ازمه انفلونزا الطيور اللي كان اوروبا بتعاني منها، مصر المواطن المصري ما حسش بيها. انا بقول ان الدوله المصريه قادره على اداره الملفات، ولكن احنا بيحصل انقسام من الشعب المصري، دي بتبقى نواه لمشاكل اعلى. يعني انا دلوقتي لما وقع الجار في جاره، فانا دلوقتي بعمل تفرقه داخليه داخل المجتمع والنسيج الواحد. اللي انا بقوله يا جماعه ما تسمعوش السوشيال ميديا، اعرفوا ان دولتكم قادره على اداره الملف، ارجعوا تاني نسيج واحد، جارك ده اولى واحد بيك، مش تمسك الموبايل عشان تصوره، انت تمسك ايده وتحلوا مع بعض وتساعدونا كدوله ان احنا ان شاء الله نعبر بهذه الازمه باذن الله.
1: بإذن الله. يعني هي بالفعل تحركات قوية بنشهدها علشان يتم إدارة هذا الملف زي ما حضرتك قلتي بمزيد من الرعاية والاهتمام، وعلشان نواجه أي شائعات أو زي ما نقول مخاوف من قبل المواطنين، وعشان نطمنهم أيضا في هذا الملف من قبل طبعا كل مجهودات وزارة الزراعة. فحابب أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة هند الشيخ.
2: انا بس كنت عايزه اقول ان احنا التعقيم هننزل الكلب في ودنه علامه مميزه، بنقول للناس احنا مش بنسيب لك الكلب في الشارع طليق، احنا بنسيب الكلب بعد ما يكون حصل له فوز داخل الشلتر او المكان اللي بيتعقم فيه، ولما بيحصل له فوز وبتعقيم احنا بننزله واحنا مطمنين ان ده حيوان مستأنس داخل المجتمع المصري، وما فيش ان احنا رصدنا اي حالات عقر من حيوان متعقم متحصن. بيبقى بقى الشق تاني على الناس في التعامل والسلوكيات مع الكلاب. يعني الأطفال اللي بيبقى طول عمرهم بيسمعوا ان الكلب هو اللي هوهو، لو ما اكلتش لو ما شربتش فهجيب لك البوبي، فالطفل بيكبر وعنده يعني نوع من التحفظ ناحية الكلب فبيبدأ يذيه، فتبدأ الذكاء داخل الكلب ان الكائن ده مؤذي، فبالتالي في أطفال كثيرة بتبقى يعني بريئة بتتعض نتيجة لعداء من أطفال أخرى. فإحنا محتاجين بس سلوكيات تتعدل معانا شوية، وإن شاء الله مصر قادرة على إدارة ملفات شائكة أكتر بكتير من الكلاب، بس الناس تثق في دولتنا وتثق في إدارتنا للملف إن شاء الله.
1: بالفعل، وده اللي بنشهده دائما من

أعلنت عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الذكور والإناث للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية في محافظتي القاهرة والإسكندرية للعام الدراسي الجديد. أما على الصعيد الأزهري فغدا السبت تنطلق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع المناطق الأزهرية. ده بيكون وفق الجداول المعتمدة من الإدارات المركزية للامتحانات وبوسط استعدادات مكثفة في الحقيقة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب. أما كمان على الصعيد الجامعي فموقع التنسيق الإلكتروني أتاح باب التسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 الراغبين في الالتحاق بالكليات اللي بيشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها. وكمان على الصعيد الخدمي فشركة مياه الشرب والصرف الصحي أعلنت تنفيذ أعمال ربط خط مياه رئيسي ضمن خطة تحسين ضغوط المياه ورفع كفاءات الشبكات. الأمر بيترتب عليه طبعا انقطاع المياه عن عدد من المناطق ولمدة 6 ساعات. واقتصاديا أسعار الذهب في مصر اليوم انخفضت بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وبالطبع ده بيربك الأسواق. أما رياضيا فمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بيدخل معسكر مغلق في شهر سبتمبر المقبل استعدادا لمباراتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027. وأخيرا وليس أخيرا في حالة الجو، الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يستمر غد السبت طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر على كافة الأنحاء. مع تقدم ساعات النهار هنشهد طقس حار لشديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، بينما تحول الطقس خلال ساعات الليل ليكون مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلا. لحد هنا نقدر نقول ان وقتنا انتهى مع حضراتكم، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الاستاذة انا سيد، وفي رئاسة التحرير الاستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. كنت معاكم انا مازن سامي، بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة. وفي العادي بنقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ولكن سهرتكم لسه مكملة على هوا الراديو 99.90 مع زميل العزيز والمتألق حسام عصام، ومفيش نوم على هوا الراديو 99.90 هتتابعوا فيه كل الأغاني والمواضيع اللي بتحبوها وفي حلقة جديدة ومتنوعة. بعدها بس نقدر نقول لكم تصبحوا على خير ودمتم مستمعين للراديو 99.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران لليلة السابعة على التوالي. مصادر إعلامية تفيد بأن الإدارة الأمريكية قررت إرسال عشرات من طائرات التزود بالوقود في الجو الإضافية إلى إسرائيل. القرار الأمريكي جاء تحسبا لتوسع محتمل في العملية العسكرية ضد إيران. الجيش الكويتي يعلن وقوع إصابات في صفوفه جراء الهجمات الإيرانية على البلاد. البحرين تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على أراضيها ودول خليجية وتدعو لتحرك دولي رادع. استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة السورية. وزارة الدفاع الروسية تعلن توجيه ضربات إلى موانئ وسفن أوكرانية بأسلحة جوية دقيقة. العقود الآجلة للخام الأمريكي تصعد بنسبة 4.48% لتسجل 82 دولارا و49 سنتا للبرميل. منتخب الأرجنتين وإسبانيا يختتمان اليوم السبت تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم يوم الأحد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90. مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه الساعه 3 صباحا. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده وبعده وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير وسنين. اهم حاجه تقولوا امين. ايه ابطال الجمهوريه؟
1: ابطال الجمهوريه عدوا حدود العالميه، عاملين فكره جهنميه، هنغني لكم تحت الميه.
0: وحشتوني وحشتوني وحشتوني. دلوقتي الحلقه بتاعت النهارده انا بقى نقعد نتكلم مع بعض كده ناس كبار، نقعد بقى نتكلم ناس كبار كده. دلوقتي انتوا عارفين انا راجل طول عمري بحب في شغلي يبقى فيه سيستم، يبقى فيه فقرات، يبقى فيه مواعيد، يبقى فيه التزامات، يبقى فيه ساعات، يبقى كل حاجة ايه بالنسبة لي ورقة وقلم، وانتوا عارفين الكلام ده كويس. فدايما حتى يعني في ساعتين جامدين تلاقوا يوم الحد غير الاثنين غير الاربع غير الثلاث غير الاربع، كل يوم مختلف. يوم الجمعة فما فيش نوم حاجة تانية خالص. المهم بقالكم فترة كده مش عارف، وده حقكم ودي حاجة تبسطني وتساعدني وتفرحني. بقالكم فترة كده يعني ايه اللي هو ايه، خلينا نجيب اكل من بره، يعني مش عايزين اكل البيت، يعني تعالى نقضيها اغاني كده وميكسات وحركات وشهيصة وبتاع. فالمهم الكلام ده حصل الاسبوع اللي قبل اللي فات. فيوم الجمعة اللي فاتت قلت لكم طيب تيجوا نعمل حلقة كده خاصة ونجيب كلها ميكسات وميني تورنيدوز وبتاع وكده، قلتوا لي نعمل كده. المهم عملنا كده وقلت ما يجراش حاجة، اهو نقضي برضو حاجة مختلفة، والولاد اجازة فبرضو نبسطهم ونفرحهم، مش لازم النهاردة قوم ذاكر يا واد، قوم ذاكر يا بنت، يعني قلت ايه خلينا كده براحتنا. فالمهم جيت انا يوم الثلاث اللي فات ده قلت برضو خليني راجل ديمقراطي واسألكم تحبوا اطبخ لكم ايه يوم الجمعه؟ هل نرجع لفقراتنا ولا نكملها برضو اغاني وميكسات وميني تورنيدو؟ فلقيت تقريبا بالاجماع كله بيقول لك لا نقضيها ميني تورنيدو، نقضيها ميني تورنيدو، نقضيها ميني تورنيدو واغاني وميكسات وبتاع، اللي هو ايه لعب وحركات. صيف بقى، صيف بقى وانبساط بقى، ونقعد لغايه الصبح وما ورناش حاجه. فطبعا في وسط كل هذه الحاله من الضغط الشعبي والاعلامي اللي تم توجيهه على ساعتين جامدين ساعتها، فقلت اللي لازم النهارده اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. فبالتالي احنا النهارده مش هقول بقى هنعمل جزء تاني، احنا يعني انا معاكم في المده لغايه اما تقولوا لا خلاص نرجع لقواعدنا سالمين، يعني مفيش مشكله. انا معايا النهارده والاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعده لو ربنا ادانا العمر، يعني ان شاء الله احنا ايه مكملين يعني براحتكم خالص. لو انتوا ده بيبسطكم يوم الجمعه نعين الاثنين مفيش مشاكل وكل حاجه. فالنهارده عندنا اغاني وعندنا ميكسات وعندنا ميني تورنيدوز، ولكن الاسبوع اللي فات وانا لازم برضو معلش اعمل تريكات بتاعتي، معلش انا حر يعني، انا برضو يعني برضو يعني اعتبروني ليا راي في البرنامج ده. الاسبوع اللي فات قلت لكم ايه اللي انا هكون مصر عليه، ان احنا هنعمل تورنيدو في نهايه الحلقه ما بين اثنين. قلت لكم عندنا محمد محي وهشام عباس. المهم فضلنا بقى قال وقلنا وعاد وعدنا ورحنا وجينا وكل الحاجات دي وبتاع طول الحلقه، وفي الاخر رسيت ان انا مش عايز ازعل حد، فعملت نص ساعه محمد محي نص ساعه هشام عباس. قلت لا انتوا ديمقراطيه فهمتوها غلط تماما. فانا النهارده عامل لكم مفاجاه من الساعه 2 للساعه 3، ولاول مره مش هقول لكم من 2 ل 3 احنا هيبقى عندنا ايه، احنا مكملين قاعدين مع بعض على الهواء عادي. انتوا معاكم من 12 ل 2 دي بتاعتكم، وانا هنفذ لكم اللي انتوا عايزينه. من 2 ل 3 دي بتاعت انا بقى، مفاجأة وراها مفاجأة وراها مفاجأة، بس أوعدكم إن أنتوا هتيجوا على الساعة 3 هتكونوا مبسوطين، بس ده اللي أنا أوعدكم بيه. بس اقعدوا بقى كل واحد بقى يضرب بخياله إحنا هنعمل إيه، تخيل يتصور، بس من 2 ل 3 دي بتاعتي، دي حتتي، دي ملعبي، دي الحتة اللي أنا هسيطر عليها في الحلقة، بقيت الحلقة كلها هدية مني ليك. يلا روح بقى سلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحة الراديو 90-90، نوروا كمان الواتساب قبل بداية البرنامج بحبتين حلوين وهم كالآتي وبدون ترتيب. نبدأ بمين؟ نبدأ بمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اغنيه لعيد الميلاد بمناسبه عيد ميلاد بنتي انجي، واقول لها عقبال مليون سنه والنجاح في الثانويه العامه دي. هاله حاضر يا هاله، كل سنه وانجي طيبه وبخير، والميكس اللي جاي ده او الاغنيه اللي جايه دي اهداء ليها على طول، منوره الدنيا كلها، وكل سنه طيبه يا انجي. مساء الفل والهنا والسرور عليك يا حسن، رب تكون بخير. وايه المفاجاه؟ يوسف مجدي. بص الساعه 2، الساعه 2 هقول لكم ايه هي المفاجاه. صباح السعاده سنه السعاده حبيبي المستمعين، اني احمد وحشتنا من يوم الثلاث، وممكن تورنيدو الحليم، فيروز، عمرو قديم، وانغام، وتامر عاشور، واكيد هنكون مبسوطين ما احنا بنسمعك. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي يسريه كمان، يسريه عمران منوره الدنيا كلها، ميرسي الاول على الدعوات الحلوه. وعايزه تسمع قدام عيونك عمرو دياب او سنين، وريت مني تورنيدو. هاني هاني شاكر يعني قصدك ولا ايه؟ هاني شاكر، ما لهاش حل تاني غير كده، هاني شاكر. هي بقى ويكون فيها اغنيه معقول نتقابل تاني. صباح الخير يا يسريه، صباح الخير يا غاليه. حاضر حاضر، لسه بادئ، لسه برش قدام المحل، لسه برش قدام المحل شويه وهجيب لك اللي انت عايزاه. مساء الخير وانوار، وحشتني كتير حلقه مفيش نوم، يا ريت مني دي تورنيدو لراغب، ويا ريت تجيب اغنيه علمتيني. طيب بص، ده يونس هو اللي بعت لنا من المغرب. انا بس عايز اقول لكم ان الميني تورنيدو اللي احنا لعبناها الاسبوع اللي فات مش هنجيبها بقى النهارده. الاسبوع اللي فات كان عندنا رامي صبري، فضل شاكر، راغب علامه، ورده، عامر منيب، وعملنا ميني تورنيدو الاغاني الصحاب، وعملنا ميني تورنيدو كمان لمايكل جاكسون. دي الحاجات اللي جبناها الاسبوع اللي فات. طب لو حد لسه بيسمعنا اول مره مش فاهم ايه هو الميني تورنيدو، الميني تورنيدو يعني احنا بنجيب خمس ست اغاني كده المطرب او مطربه، انتوا بتكونوا عاملينوا عليها فوت كتير، بنلعب الميكس ده لايف، او بنلعب الاغاني دي لايف، وطبعا ميكس مع بعضها على طول. انا النهارده كنت سعيد جدا لوصول قناتي اللي على الواتساب 100 متابع، عاملها لعمرو دياب، وبعدين زعلت بقى 99. ادعي لي يجي لي متابع. وبالمناسبه دي عايز اغنيه انت كنت حلم في يوم حلمته بتاعه وائل جسار، ده مين اللي بقى؟ دي ريم منوره الدنيا كلها. ريم، لا ان شاء الله على اخر الحلقه ان شاء الله يبقى عندك مليون متابع يا ستي، ولا تزعلي نفسك خالص. مساء الفل، ممكن ما صدقت تقابلنا لرامي صبري، ده رقم اخره 89. عبد الرحمن انور، حاضر يا عبد الرحمن. صفيه كمان منوره الدنيا كلها يا صاصه، بتقول مساء الورد والياسمين يا نجم الراديو، وعايزين ميني تورنيدو بقى، اجمل ميني تورنيدو، ويومك رضا من الرحمن، واجمل سهره معاك يا عبقرينو الراديو. ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. طبعا كل اللي انا بقوله بقراه ده بدون ترتيب عشان ما حدش يزعل. بس صباح الفل، انا دي دكتوره اسراء، اهلا يا دكتوره منوره الدنيا يا دكتوره. انا سهرانه معاك النهارده عشان عندي شغل، مش عشان يعني، طب متشكره. للاسف ما كملتش الحلقه الاسبوع اللي فات لان الشغل اخدني، بس المره دي ان شاء الله ابقى معاك. عايز اسمع اغاني تنسينا الجراح واي شيء راح. لا حاضر، اوعدك اوعدك حاضر. يعني انت النهارده قاعده بس معايا عشان عندك شغل، لكن مش مفضيه لنفسك مخصوص او لا؟ خلاص حاضر، انا الاثنين. مساء الخير يا دكتوره. جيهان وروز بتقول مساءك عسل يا احلى حسام، وحشنا والله، يا ريت يا غايب لفضل شاكر. حاضر، انا عارف، مش انا عمال اقول لكم مش هنعمل بقى مش عارف ايه، انا عارف ان كل ده كلام هينزل الارض دلوقتي حالا، بس اقسم بالله ما هتنازل عن اللي انا ناوي اعمله من 2 ل 3. دي حتتي بقى، معلش ملعبي، سيبوني العب شويه. هو الميكسر ده، اقصد ده الميكسر ده، يعني مش في ناس غاويه بلاي ستيشن خلاص في الدنيا كتير؟ انا عمري في حياتي ما لعبت بلاي ستيشن، تخيلوا. انا ممكن اكون يعني ممكن يتعمل عني بحث اجتماعي، ممكن يكرموني في حته بتاع، لان ده المواطن الوحيد اللي ما لعبش بلاي ستيشن. انا بالنسبه لي البلاي ستيشن بتاعي هو الميكسر اللي انا قاعد قدامه ده، فسيبوني العب بقى، عايز اقعد العب شويه من 2 ل 3 لو سمحتوا، من فضلكم يعني. اماني سعيد منوره الدنيا كلها، بتقولوا منتظرين حلقه تحفه ومستنيين اجمل اغاني، ربنا يخليكي يا اماني. طيب دلوقتي احنا هنروح نسمع اول ميكس، وهو مش لمطرب واحد، لا هو يعني اغنيتين لايقين على بعض واغاني جديده، وبعدين هنرجع على طول نبدا نشوف بقى اول الحاجات اللي انتوا هتطلبوها. مين هيكون موجود معانا اول نجم النهارده في الميني تورنيدو؟ يعني ايه ميني تورنيدو؟ يعني هنجيب له خمس ست اغاني نعملهم لايف ميكس على طول ورا بعض. النهارده الحلقه كلها اغاني وميكسات وميني تورنيدوز. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. نبدا الليله، نبدا سهرتنا، نبدا مفيش نوم على الراديو 9090.

0: ما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. وما فيش نوم على راديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه بقى هنبدأ نشوف ايه الاخبار، طالبين ايه، عايزين تاكلوا ايه النهاردة، عايزين تشربوا ايه النهاردة، عايزين تسمعوا ايه النهاردة. النهاردة الحلقة كلها اغاني وميكسات وميني تورنيدوز، ومش هقول الجزء التاني لان ممكن جدا يكون في جزء تالت ورابع. احنا بقالنا يعني في البرنامج بتاع ما فيش نوم، يعني احنا بقالنا تقريبا 7 سنين، التامنة 8 سنين ودي التاسعة، انا بقالي فترة ما بعدش يعني، المهم يعني بقالنا فترة فماشيين على قواعد ورولز وناكل ايه ايه المشكلة، نمشي كده نقضيها اليوم الفري، اعتبروا النهاردة ده اليوم الفري بتاع كل الفقرات وبتاع كل حاجات. فاحنا النهاردة عندنا اغاني وانبساط وكل اللي انتوا عايزين تقولوه هنقوله. مساء الخير، يا رب تكون بخير. ميرات هي اللي بعتت بتقول عايزين تورنيدو الحماقي واغنيه مقاوت عيني، ايهاب توفيق، ايا ناري، مصطفى قمر، كده هو يا ولا، وقولوا لي فين حبيبي، وشكرا ليك جدا على تعبك عشان تبسطنا، ومستنيين المفاجاه، ومن نجاح لنجاح ربنا يخليك يا ميرات، بشكرك جدا جدا. عائشه كمان منوره الدنيا، مساء الهنا، تقول مساء الجمال والعسل على نجم النجوم اللي دايما منور، ربنا يخليك، ميرسي على كل الكلام الحلو، انتوا كمان وحشتوني، وده استنيدك على كل اغنيه حلوه، وعايزين اغنيه لعمرو دياب. بصوا بقى، انا يوم الثلاث كنت هجيب ميني تورنيدو لعمر، وبعدين لقيت الساعة وقتها يعني كانت الساعة 6:47 دقيقة بالظبط، وكان لسه عندي فاصل اعلاني، فقلت لو عملت الميني تورنيدو هيبقى يعني اللي هو بيقولوا عليه لا يحوق ولا يبوق، وانا بالنسبة لي يعمل الحاجة صح يا ما عملهاش، فقلت لا يوم الجمعة اجيب لهم بقى ميني تورنيدو حلو. فالنهارده كده كده ان شاء الله في ميني تورنيدو لعمرو دياب اكيد. انا جيت خلصت اللي ورايا عشان اجي اسهر معاكم، بس مش عارفه الحلقه عن ايه. سلامي ليكم من اسكندريه، عايزه حاجه لجورج وسوف، دي ايه نوره الدنيا ايه. احنا النهارده اليوم الفري، احنا النهارده ما عندناش فقرات، ما عندناش مواضيع، ما عندناش حاجه، كل الحكايه ان انت تبعتي لي النهارده تقولي لي مثلا عايزه اسمع ميني تورنيدو لفلان او لفلانه، مطرب او مطربه، فانا اروح جايب لك لمطرب او مطربه دول، اجيب لك 5 6 اغاني ليه العبهم لك لايف ميكس على طول ورا بعض. نسمة بتقول احلى برنامج وعايز اسمع عمرو دياب، حاضر طبعا طبعا طبعا. الناس من امبارح كله قاعد منتظر ومترقب، اللي تعرفين بقى يعني امبارح نزل كده ايه زي يعني تريلر صغير قوي كده للانترو بتاعه الاغنيه الهاد بتاعه الالبوم بتاعت عمرو دياب بصوره البوستر بتاعه، والدنيا مكسره الدنيا. طبعا الراجل نزل بالصوره بس لسه ما عملش حاجه، يعني مكسر الدنيا. وطبعا واضح ان احنا داخلين على موضه يعني جديده، 3 ساعات فوق بعض ما شاء الله. انا الاول قعدت اقول بتهيألي، فضلت اعمل زوم في الصوره زوم في الصوره لغايه ما طلعوا واحده سيلفر وواحده جولد وواحده اللي هي بيسموها اللهم صل على النبي، هفتكر لكم دلوقتي. المهم يعني فواضح ان بعد كده موضوع ان الواحد يلبس ساعه واحده ده مش هينفع، لازم بعد كده 3 ساعات. هنظبطهم بقى بتوقيتات مختلفه، هنظبطهم ما اعرفش، بس هو واضح ان احنا داخلين على مرحله ال3 ساعات في ايد واحد، يعني واضح كده ان الفتره اللي جايه روز جولد الثالثه كانت روز جولد. مساء الورد والياسمين، عليك يا حسين دايما منور ومتالق، اتمنى اسمع حاجه على ذوقك للنجم محمد محي دي يومنا، حاضر يا يومنا، احنا الاسبوع اللي فات عملنا نص ساعه كامله. كمان عندي غزل منور الدنيا، مساء الخير، وبتقول عايزين ميني تورنيدو بقى لعمرو دياب، يكون في اغنيه طابع الحياه وخليك فاكرني وقصاد عيني وذكريات وبعتاف ومكانك في قلبي، وخلصت فيك كل الكلام. يعني 3/4 الاغاني نكد يعني. اهلا بيك يا غزل، وبتقولي عايزين اساف وايمان البحر وهاني شاكر وعلي الحجار وهشام نور. حاضر. لا عيني. في كمان مساء الورد والفل والسعاده، ياسر ولارا وسليم وياسين بيسلموا عليك كتير، دي مي عصام، وسلام كتير ودعوات كتير من ماما. ممكن اسمع كنا صغيرين من الالبوم الجديد لرامي جمال، خطيره، ويا ريت لو يكون في ميني تورنيدو من الالبوم الجديد. حاضر. انتوا عارفين طبعا ان اغنيه كنا صغيرين دي اصلا كانت بتاعت هيثم نبيل، يعني اصلا الاغنيه دي بتاعت هيثم نبيل ومغنيها من زمان قوي. المهم بتقولي 3 ساعات فوق بعض داخلين في حته مكلفه قوي، لا ده احنا ان شاء الله النهارده عندنا انبساط. وبعتالي 2 فويس مسج هنسمعهم مع بعض كده.
1: ازيك يا حبيبي؟
0: لارا
1: عامل ايه؟
0: كويس؟ انا كويس.
1: ماما ايه عياني من فضلك؟ هو فعياني تجي الاغنيه بتاعت وانا عامل ايه؟ في شوقي وحالي من انا فيه، في حالي ما يسكتش عليا قمر انت ومامي. يعني مين اللي مدونيته يعني تراسو؟
0: ميني تورنيدو يعني ايه؟
1: يعني ميني تورنيدو يعني تراسو.
0: طيب حاضر حبيبه قلبي انت يا لارا، والله احلى لارا في الدنيا. حاضر اجيب لك كل اللي انت عايزاه، انت ومامي وبابي واخواتك كل اللي انتوا عايزينه. حاضر حبيبه قلبي. صباح الخير، انا عايزه ميني تورنيدو الروبي، بس يا ريت بسرعه عشان عندي شفت الساعه 8 الصبح، والنبي ايه ده، في ايه في ايه؟ يعني انت لو منزليه السبت خلاص وانا فاتح تحت الامارة مش هتقولي لي كده. سلامي برضو من اسكندريه منور الدنيا، انت اسمك ايه؟ ما ميكا رقم اخره 46. حاضر يا استاذه ميكا، تعليمات حضرتك. حاضر حاضر فن حاضر. لا حالا حالا هو طلع من عندي، هو الاوردر طلع من عندي، يعني ان شاء الله خلال 10 دقايق بالكثير هيكون عنده حاجه. احنا اسفين يا فن، اسفين يا فن، اسفين يا فن. يعني ايه عندك شفت 8 الصبح؟ ما انت هتقعدي تسمعي الحلقه، انت عايزه تاخدي يعني اسمعي روبي وخلاص وانتهينا على كده؟ ليه يا جماعه؟ ليه بتعاملوا معايا كده؟ ليه كده؟ ليه كده ميكا؟ ليه كده ميكا؟ يونس برضو عايز نسمع روبي، ماشي. في كمان ممكن اغنيه على بالي شيرين والجمال عدى الكلام، ده كنزي او دي كنزي احمد الحمزاوي. ريم الاغنيه اللي كويس بقى ان انت فكرتيني، الاغنيه اللي انت طالبها دي مش عندنا والله العظيم، تبقى لك اسبوعين مطلوبيها مني، يعني انا ما اعرفهاش الحقيقه، دورت والله عليها ما لقيتهاش، فمعلش انا اسف جدا انا مش هقدر اخدمك في الموضوع ده. ام روجي بتقول صباح الخير والسعاده لاحلى حسام منور، انت تعمل اللي يعجبك يا ملك الميكسر. بنتي ندى بتسمعك معايا وبتطلب منك ميني تورنيدو لابو وديع. حاضر. دي ام روجي هي اللي بعتها وبتقول اجمل لارا، بعتها تحيه لارا. في كمان عندي ايمو بتقول احلى سهره واحلى مكسات واجمل اغاني ومنور الراديو وربنا يخليك يا رب تسلمي لي. كمان عندي الاستاذ محمد شعراوي حبيبي صباح الفل والهنا والسعاده عليك. طب ممكن ميني تورنيدو لجورج والصوف؟ حاضر. دي ايه عنايه الاثنين. كمان عندي، لا انا زعلان منك حماده مصري، حماده مصري انت جيت الجمعه اللي فاتت واعتقد جيت اليوم الاثنين في ساعتين جامدين. شوف انا دقيق معاك ازاي، لا جيت ثلاث ولا جيت الحد ولا جيت اربع وجاي لي النهارده، جاي لي تدنجل، فانا مش يعني مش مبسوط بصراحه. يقول انا مفضي نفسي ليك يوم الجمعه ده اساسي من 12 ل 3 3 ونص، وببعت لاصحابي على الواتساب بقول لهم حسام جه شغلوا الراديو. ماشي يا حماده، ماشي يا حماده، هفضل اعديلك انا مش عارف لحد امتى. احلى مسا عليك وعايزين نسمع ميني تورنيدو لشفيقه، مش عارف والله عندنا اغاني تكفي ان انا اعمل كده ولا لا، بس هشوف. هاجر سعيد منوره الدنيا وبتقول عمرو دياب بقى مش جه مره اللي فاتت بس عايزين قديم. هو ما جاش اول مره، انا الاسبوع اللي فات دي كانت اول من يمكن حلقه في حياتي ما لعبش فيها اغنيه واحده لعمرو دياب والله. حاضر يا هاجر منوره ومرسي على كل كلامك الحلو اللي انت بعتاه. طيب يلا طولت عليكم كتير بتهيالي، يلا بينا ميني تورنيدو لروبي عشان اللي عندها شفت الساعه 8 الصبح فعايزه تنجز عشان مش رايقالي يعني استاذه ميكا، وبعدين هنرجع بعد على طول. يلا ابعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094، وزي ما قلت لكم احنا من الساعه 2 للساعه 3 في مفاجات تانية خالص.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90-90.
1: وما فيش نوم على الراديو 90-90. هوا مصري لسه موجود معاكم. حسام عصام. لعبنا اول ميني تورنيدو النهاردة الروبي. للي مش عارف ايه هو الميني تورنيدو، هو اللي حصل من شوية ده، ان احنا بنجيب شوية اغاني المطرب او المطربة بنلعبهم لايف ميكس بدون اي فواصل. دلوقتي طبعا حاجات كتيرة قوي مطلوبة النهاردة، فاحنا هنبدأ ناخدها كده تبقى يعني الاسم اللي هلاقيه ان هو بيتكرر قدام عيني كتير هو ده اللي بيكون ليه الاولوية دايما. ولكن هرجع اقول لك تاني ان انا بفكرك ان من الساعة 2 للساعة 3 مش كان بيبقى عندنا طول العمر عندنا تورنيدو اللي هو بقى مطرب نقعد نجيب اغاني لمدة ساعة؟ لا خلاص. والاسبوع اللي فات جبت لكم اختيارين ما بين 2 وبتاع وبعدين لعبنا نص ساعة لا مفيش برضه. 2 3 بتاعتي اعمل فيها ما يحلو لي وقت ما يحلو لي، بس انت هتبسط. هو ده انا هقوله لكم. هاتوا النبي حميد الشاعري اغنيه اموت واعرف عشان في حد معانا جديد عايز يسمعها. هات بقى من وش القفص. لو سمع وش القفص دي غزل. حاضر هجيب لك من وش القفص. هاتوا لي الولد من الثلاجه. حاضر. في الله الله على اغاني روبي يا استاذ حسين، بجد بتختار الحاجات اللي تفتح النفس عظمه على عظمه. دي ريم، ربنا يخليك يا ريم، بشكرك. فتحي سراج من اسكندريه بيقول مساء الورد عليك، منور كالعاده وعامل الفرق في مود الراديو. حبيبي ربنا يكرمك، بشكرك. عايز اسمع جورج وسوف انا اسف لاني ما كانش غصب عني. دي اسم الاغنيه. انا افتكرتك بتعتذر لي، مش فاهم ليه. ماشي، واحلى مساء عليك حبيبي، منور الدنيا كلها يا استاذ فتحي. في كمان يونس بيقول اظنك عمرك ما جبت ميني تورنيدو لروبي او عاصي الحلاني. طبعا لسه جايب روبي زي ما انت قلت وعاصي الحلاني. تصدق بالله قول لا اله الا الله، في شيء مشترك. شوف معانا بتسمعنا من المغرب يا يونس، بس دايما بحس ان في حاجه كده في دماغك جوه دماغي وحاجه جوه دماغي جوه دماغك. والله يعني بتقرا افكار انا لسه ببقى افكر فيها. يعني في الشويه اللي فاتوا دول وانا بجهز الميني تورنيدو اللي جاي قلت ما اجيب عاصي، يعني عاصي برضو ليه شويه حاجات تقايل برضو ومود مختلف وعمرنا ما جبناه. انت فيك شيء لله يا ابني، بدات اقلق منك مش عارف ليه. فيروز بتقول احلى مساء عليك، عامل ايه؟ ممكن شيرين ما تحاسبنيش والبرنامج جامد، احلى برنامج وما فيش نوم. ربنا يخليك يا فيروز. فيروز انا بص اقول لك على حاجه، انا هتكلم بالهدوء وبص ولا هزعق ولا هو مجري وراكي ولا حاجه. تعالي، ايه موضوع اغنيه شيرين ما تحاسبنيش؟ افهم بس، اصل بقالك اسبوعين بتطلب مني الاغنيه دي خلاص، فافهم بس هو مين؟ يعني انت بتبدي عايزه لو تقول الاغنيه دي لمين؟ مين اللي ليه عندك فلوس مش عايز يحاسبك؟ يعني افهم ولا ليه عندك حاجه؟ افهم بس، عارفه لو فهمتيني حتى لو ما بيني وما بينك فهميني بس ايه الحكايه عشان ابقى فاهم، يعني ابقى برضو يعني لما اخش جوه القضيه ابقى فاهم اعرف اشهد معاكي. فاهم ازاي؟ صباح الفل والياسمين، البرنامج الوحيد اللي بنتابعه ربنا يخليك دي رشا، يخليكي دي رشا بشكرك. وعايزين عمرو دياب رمشه خطاف عشان بنت اختي. حاضر، وسلام ليك من بابا وماما وايمان. من احلى البرامج واحلى ثلاث ساعات روقان، وفعلا ما فيش نوم مع الجمال ده، ما ينفعش يوم الجمعه من غير العظمه دي. ربنا يخليك يا رشا، بشكرك جدا جدا جدا جدا. كمان عندي حسين سيد من فيصل بيقول والله انت اللي منور علينا الزحمه دي، نفسي اسمع شيرين. حاضر، يبقى اوعدكم بقى مش الميني تورنيدو اللي جاي ده، اللي بعديه على طول شيرين. اسماء هامم ابو زيد يا نهار ابيض منوره هدنا، وبتقول حلقه موفقه يا رب. يا اهلا يا اهلا يا سهلا، انا قررت اسافر دلوقتي عشان اركز مع الحلقه وافوق شويه، همتك معايا بقى عشان ما نمش على الطريق وانا سايق. ده محمد شعراوي. حاضر يا محمد، المهم تنتبه للطريق ارجوك. طيب، اولا ميكا دي اختي وانا اللي معرفاها البرنامج. ازاي تاجل جورج وصوف وتجيب لها روبي الاول؟ انت اخت ميكا اللي كانت بتقول لي بسرعه عشان انا عندي شغل الصبح. طب انا اسف، انا ما اعرفش والله، ما يعني وانا بكشف على بطايقكم لما باجي ازعلكم. حاضر، لا حاضر، عينيا الاثنين اجيب لكم اللي انتوا عايزينه كله. كمان عندي هند حمدي بتقول صباح الفل، يا رب تكون بخير وفي احسن حال وحلقه موفقه باذن الله. ربنا يخليك يا هند، بشكرك جدا جدا. ومرسي على الصوره الحلوه طبعا. ايناس صالح، مساء الفل والهنا والسرور عليك وعلى كل اللي بيسمعوك. على فكره مش زعلانه عشان مش بتقرا رسائلي خالص خالص، بس النهارده ما دام اليوم الفري يبقى عايزين نسمع حاجه لفارس. دي ايناس صالح. والله انت عارفه مين اللي هيأيدك في موضوع فارس ده؟ مي عصام، عشان مي عصام برضو طلبت الطلب ده كذا مره. فحاضر نعمل كده كمان شويه. كل اللي بصوا انا معاكم الاثنين لغايه الساعه 2، من ايديكم دي لايديكم دي. الساعه 2 بالظبط كله يقعد في مكانه عشان الطياره هتقلع. هعمل تيك اوف فهنروح في حته بقى ثانيه خالص. مساء الورد والهنا والسعاده ومرسي على كل الكلام الحلو وكل الدعوات الحلوه من وفاء، ربنا يخليك. وبتقول سكر اي روبي بجد احلى الاغاني، من احلى الاغاني بتاعت روبي هي اختياراتك، ربنا يخليك يا رب وتسلم ايدك، الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. طيب انا كان نفسي نبدا شويه بشويه حاجات مفرفشه كده، بس يعني لقيت بقى ابو وديع ابو وديع ابو وديع جورج جورج جورج جورج فجورج يلا بينا. يا نهار ابيض على الدخله، يلا هنروح بقى في حته تانية خالص من الحلقه دلوقتي بعد مرور ساعه الا ربع من زمن المباراه، هنروح بقى لمود تاني خالص ووقت تاني خالص. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. يوم الجمعه والساعه 12 بالليل بالظبط، ده الطبيعي ان هو بيكون معاد مفيش نوم على الراديو 9090.

صباح الورد، احلى برنامج، حبيت الراديو بسبب البرنامج الجميل ده. ممكن ميني تورنيدو لتامر عاشور، دي منار. ربنا يخليك يا منار، مشكور جدا جدا جدا على ذوقك وعلى كلامك الحلو. وحاضر حاضر حاضر. ممكن بقى حلف القمر، دي اهم حاجه ابو وديع، ولازم ما تحاسبنيش عشان ماما بتحبها، دي فيروز. طيب بصي يا فيروز، انا لعبت اهو الاغنيه من قبل ما اشوف الرساله، خلاص قولي بقى لمامتك الغاليه ما تحاسبنيش، جايه حالا دلوقتي. ماشي، تقعد بقى كده تتبسط وتجيب لها الاغنيه اللي هي عايزاها. في كمان مايسترو الاغنيه، حاسس بيا انت. ده مين اللي باعت؟ ده مين اللي باعت؟ رقم اخر 51 اعتقد. ده نادر حبيبي نضور، ربنا يخليك يا رب، تسلم يا رب، دايما مبسوط كده. يحس وحشتوني جدا جدا، دي شاهد محرم بتقول المكالمات مش شغاله. هو يعني هي شغاله، يعني هو التليفون شغال، بس انا يمكن مش بستقبل التليفونات عشان يعني بحاول اجري بس شويه في الرسائل، عشان الرسائل بتبقى كتير والمكالمات ساعات بتاخد وقت. بس حاضر، لو عايزين تكلمينا كلمينا طبعا. صباح الورد والياسمين، احلى حسين، ان شاء الله موفق. وحبيبي حسين، ممكن نسمع انغام والكينج؟ ده مجد الشيخ، حبيبي حبيبي يا ميجو، منور الدنيا. عندي وجاين الساعي كمان على الفان بيج، منور الدنيا، بتقول اخيرا العوده بعد غياب، اخيرا خلصت امتحانات وجيت لك بقى. عايزين ميني تورنيدو رامي جمال، ويا ريت اغنيه انتهينا من الالبوم الجديد. حاضر. انت بالذات يا وجاين اتقالي على رزقك النهارده، بس انا مش هوضح اكتر من كده. انت بالذات اتقالي على رزقك النهارده. دعاء عبد الملك، منور الدنيا كلها، مساء الهنا عليك. عندي كمان يوستينا توتا، منور الدنيا، مساء الفل. اسلام سمسم عم بيقول لي مساء الخير والسعادة عليك يا برنس حبيبي. رحاب شوقي، مساء النور. اماني سعيد، منور الدنيا. شيماء عبد الله علي، طول منتظرين احلى سهره واحلى اغاني، ربنا يخليك يا رب. بشكرك ام روجي كمان، بشكرك جدا جدا، وبتقول لي احلى حسين، وشكرا على ميني تورنيدو ابو وديع وكلام الناس، لا بيقدم ولا بيأخر. ايوه يوسف كمان بتقول ممكن اغنيه تمشي ورا كتبهم لديانا حداد وميني تورنيدو لمحمد عدويه وانغام. طيب ثواني بقى عشان ايه الاوردرات بدات تكتر. طيب دلوقتي ماشي، ديانا حداد. طيب وايه قلنا بقى تاني؟ وعدويه. ماشي حاضر يا يوسف. كمان كمان كمان شيماء عبد الله علي بتقول عايزين ميني تورنيدو عبد الباسط حموده. حاضر هحاول. كمان اماني سعيد بتقول جميله طبيب جراح فوق الوصف ودايما مفرفشنا، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. مين كمان بسرعه جدا كل اللي انا بقوله ده من على الفان بيج. ساسا سميث كمان منوره الدنيا كلها. صفيه نورهان عبدين بتقول يا ريت ميني تورنيدو تامر عاشور ورامي جمال وحمائي. تقلع على رزقك انت كمان، انت كمان ضمي جنب اختك كده، جنب اختك لوجين، اتقالوا على رزقكم انتوا الاثنين. في كمان مروه مكارم، ربنا يخليك دايما منور الدنيا في كل مكان، سواء على الفان بيج او على الواتساب. نرجع بقى مره ثانيه للواتساب. في كمان عندي صلاح الجمال، عايزين ميني تورنيدو لتامر عاشور، ده احمد عبده. حاضر. طيب طب اقول لكم على حاجه، طب اقول لكم على حاجه حلوه، تعالوا نتفق مع بعض اتفاق. عايزين ميني تورنيدو لتامر عاشور فريحي. هو ده سؤال برضه يتسال، ما انت برضه لما تسال سؤال اسال سؤال منطقي، يعني اسال سؤال يبقى ليه يعني اجابه من اثنين، لكن لما تبقى الاجابه حاجه واحده بس هسال برضه، طالما طلعت الطلعه دي بقى هسال. والله لو حصل ايه؟ تحب الاغاني بتاعت تامر عاشور تبقى فراحي على حزيني، ولا فراحي بس، ولا حزيني بس؟ ايه رايكم؟ يعني مع اضافه كاتشب، ولا من يعني زي ولا مايونيز فقط؟ يعني شوفوا زي ما انتوا عايزين. اهو بص انا لسه ما كملتش الجمله، قالت لك تامر عاشور حزين طبعا، دي هند من اسكندريه، بتقول لي مفيش نوم مع جان الراديو، ربنا يخليك يا هند سلاميلي. وبقول للاستاذ عبد الناصر ناصف، الحمد لله على السلامه، عمره مقبوله، واهدايه للاستاذ محمد زهران وصاحبتي وفاء والاسطه عبد العظيم زكي، موقف سيدي جابر، هند من اسكندريه، وبتقول لي تامر عاشور حزين طبعا. الدكتوره اسراء بتقول لي بلاش حزيني، ويا ريت تعيد تاني اغاني محمد محي من البوم لسه فاكر. حاضر حاضر، تامر عاشور حزيني طبعا. دي منى يوسف ومنوره الدنيا كلها، ميرسي الاول طبعا على دعواتك الحلوه، وبتقول لك كالعاده حلقه ابداع ولوكس اللوكس، ومستنيين نسمع احلى الاغاني عشان عارفين ذوقك جامد. والنهارده هنطلع نطلع كل اللي في الثلاجه، وانا طلبت من يوم الثلاث عمرو، بس ما تزعش لغايه النهارده وما زعلتش، وعايز عمرو جاب تسعيناتي. حاضر. بصوا بصوا عشان نبقى متفقين، عشان نبقى عارفين احنا رايحين فين وجايين منين. دلوقتي احنا داخلين على شيرين عبد الوهاب، حلو، بعديها على طول عمرو دياب، وبعدين نبدا احنا بقى يعني دلوقتي اي حاجه هنختارها هنختارها لما هو بعد ذلك. وبتقول لي اعمل اللي انت عايزه، احنا ما نقدرش نزعل منك، وجورج فوق الممتاز، وتامر عاشور حزيني طبعا. عندي كمان الصديقه الغاليه همسه باشا، المذيعه المتالقه من سوريا الحبيبه، منوره الدنيا، بتقول لي مساء الفل، شوقنا لعمرو دياب من فضلك، باعتبار ان احنا عشاق الهضبه متشوقين للالبوم الجديد. حاضر، عينيا الاثنين. كمان انهي

الاغنيه بالظبط اللي مش عندك؟ لا مش انت يا كنزي، مش انت يا كنزي، انا كنت بكلم كنزي ثانيه. ما تقلقيش، اتفضل استريح، اتفضل. المينيو تورنيدو بتاع جورج جامد جدا جدا، ونيكاديلي طبعا يا حس. بالنسبه لتامر عاشور وطيب، حاضر حبايبي حبايبي، بتضغطوا عليا انتوا. صباح الفل، عايزين كوكتيل احمد سعد ومنور الراديو والله، وعايزين كوكتيل شيرين عبد الوهاب وكوكتيل عدويه. مين الجميل اللي بعت لي الكلام الحلو ده؟ ده احمد، احمد رقم اخره 94. ياه، انا عجبني كلمه كوكتيل، عشان الكلمه دي تلتش بقالها زمن والله العظيم، بس حلوه زي كلمه روش كده والله العظيم حلوه بقى. في حد مصور لي علبه مناديل لهبر سعيد، وبتقول لي اظن الاجابه واضحه، اللي هو حزين يعني. اوكي طيب ماشي. ماشي طيب حاضر. في كمان تامر عاشور، يا ريت اغنيه معلش اصلي مدلعها، ويا ريت اغاني كمان لمحمود العسيلي، ومش هقول تاني اغاني اطفال دي مروه مكان. حاضر يا مر. في همسه بتقول شو يعني اتقالي على رزقك، بليز خبرني، ما بنقولها بسوريه، حبيت استفسر. هلا والله في مرحبا بالش اسمه هذا. اقول لك اتقالي على رزقك دي يعني زي ايه؟ زي الصبر جميل كده. يعني زي مثلا ايه وطع الرز، يعني نفس الفكر، يعني اللي هو الصبر. احنا عندنا استنى كل حاجه ليها مليون الف مصطلح، فاهمه يعني؟ انت عارفين، انت عارف احنا في الكلام ما لناش زي يعني، فاحنا بيبقى عندنا شويه حاجات كده بنفهمها. فدي برضو كويس ان انت سالتي، عشان اقول لك دي معناها اللي هو يعني ايه، اتقل تاخد حاجه نظيفه، او يعني اللي هو الصبر جميل والصابرين على خير. كل دي مرادفات لنفس الجمله اللي انا قلتها. على راي السعوديين يقول لك نفس الدعوه او الدعوه نفسها، يعني نفس الحكايه. ممكن بها سلطان بالمره، بالمره مع الاوردر يعني، طالما هتدفع شحن فبالمر. لا حاضر عيني، ده اسلام دافينشي منور الدنيا كلها، وبيقول لي حزين يلا اعتبره شتاء. حاضر عيني الاثنين. بيقول لي مش هطلب اغاني عشان انت مزاجك عالي النهارده والمود روعه وكفايه بوديع، تسلم على السهره الجميله، من اجمل حلقاتك بصراحه حبيبي يا اس، منور الدنيا كلها يا اس. طيب يلا بقى شيرين، لكل اللي طلبوا شيرين ومامه فيروز، الاغنيه اللي حضرتك عايزاها اجيبها لك حالا دلوقتي، ويلا بينا. يبقى دلوقتي عندنا شيرين، بعديها عمرو دياب، وهنشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. اتفقنا؟ يلا بينا. بس اقسم بالله ما هغير اللي انا عايز اعمله الساعه 2، عشان عارف اذا تفضلوا تضغطوا لغايه ما اقول لكم طب انا خلاص هلغي فكرتي وهجيب لكم اللي انتوا عايزينه، مش مهم انا يا اولاد. لا معلش، انا النهارده هلعب البلاي ستيشن بتاعي، الميكسر عايز العب شويه لو سمحت، بعد اذنكم يعني. يلا ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904، انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90.
1: وما فيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. احنا صحيح بنقعد نقول رسائل كتير وبنطول حبتين، لكن بعديهم بنجيب اغاني حلوة برضو شوية حلوين، بنقعد نسمع اغاني. فمعلش لما ارجع يعني هتستحملوني شوية صغيرين عشان خاطر برضو في رسائل كتير لازم تتقال وناس لازم تتقدر، فلازم اقول كل الرسائل. ماما بتشكرك جدا واحلى حسام في الدنيا، ولو تامر عاشور يبقى حزين، دي فيروز ربنا يخليك يا فيروز، سلمي لي على مامتك كتير جدا جدا. حماده المصري بيقول السماح يا حس طيبه قلبك دي هي اللي بتطمعنا فيك، ليه ما تعملش عقاب للناس اللي بتتاخر او بتغيب او البرنامج؟ انت عايز تتعاقب يعني؟ ماشي، من الحد للاربع والجمعه كمان يا ده حماده المصري، هعديها لك المره دي بس الاسبوع اللي جاي اوعدك ان انا هقفش عليك وعد يعني. الله على جمال شيرين في حته تانية، تسلم ايدك، دي شابو. دي كمان دي مروه بكارم، ربنا يخليك يا رب. عندي كمان في جميله زعلت، لا ثواني، مين اللي زعلت؟ رشا تقول جميله زعلت يا حسام ازاي ما قلتش اسمها؟ ما انا قلت اسم كل اللي انت كتبتيهم، انا نسيته، معلش حقك عليا. وقالت عمو حسام ما رضاش يقول اسمي. طيب جميله، انت احلى جميله في الدنيا، انت اجمل جميله في الدنيا، انت يعني مفيش في جمالك في الدنيا يا اجمل جميله. حلو جدا حبيبتي، منوره الدنيا كلها، مساء الفل عليك يا رشا. روعه شيرين جامد جدا، وما تحاسبنيش في حته تانية، دي منى يوسف. سبحانك يا رب، احنا شعب بيحب الضحك وبيحب التهريج وبيحب الفرفشه وبيحب النعنش. لو اقول لكم بص، لو يعني الحاجات دي اكيد هيجي يوم اقعد احكي عنها يعني. لو اقول لكم بمجرد بس ببدا اجيب اغنيتين ثلاثه دراما ورا بعض، لو تشوفوا الرسائل بيحصل فيها ايه، ضرب نار ديب ديب ديب ديب ديب ديب ورا بعض. بس حاضر، عينيا الاثنين. عندي يعني طيب، هو رقم بعت لي رساله وبيقول ما تقولش اسمي وما تقولش الرقم، وهي عايزاني اتكلم في موضوع، بس الموضوع ده خارج نطاق الخدمه دلوقتي، يعني خارج نطاق الحلقه دلوقتي. ممكن اوعدك ان احنا نبقى نعمله في حلقه تانية، حاضر، بس هو اصله موضوع مهم، فما ينفعش قوي ان انا افتحه بكلمتين كده، افتح كلام فيه بكلمتين وبعد كده يعني خلاص نقفل الكلام على كده. بس على العموم انا بشكرك على الرساله جدا، ويعني ان شاء الله تكون كل حاجه حلوه باذن الله. مروه عبد الحليم فرغالي منوره الدنيا كلها، ميرسي على دعواتك القمر، كلامك الحلو، بتقول ربنا ما يحرمناش من وجودك معانا ابدا، ولا من سماع صوتك وخفه دمك وضحكتك العسل اللي بتروقنا وتفرفشنا وتوحشنا، ربنا يخليكي. بتقول اخر لذاذه ميني تورنيدو روبي وجورج والصوف، وكمان تحفه ميني تورنيدو بتاع شيرين. وفاء بتقول ميرسي يا وفاء جدا جدا جدا، دايما بشجعاني كده في كل حاجه بعملها، ربنا يخليك. اغنيه شيرين دي تحفه، صباح الفل، وكان نفسي احضر من الاول بس ما فيش حظ، بس الحمد لله لحقت وحلقه تحفه كالعاده. دي الاستاذه ليلو، رقمها اخره 26، منور الدنيا ولا يهمك. احنا لسه يعتبر برضو في اول الحلقه، كل اللي عدى ساعه وربع يعني، لسه عندنا ساعتين الا ربع. ايه الجمال ده؟ تسلم على الميني تورنيدو بتاع شيرين تحفه، دي يسريه، وتسلم على كل الاغاني، والاغاني اختيارها تحفه، ربنا يخليكي، مشكورك جدا جدا. اغاني شيرين حلوه قوي تحفه، وحزيني اغنيه اغانيها ونازله دموعي سألاني. حاضر، ده مش عارف مين اللي بعت، دي ريم، اعتقد هي اللي بعتها، ربنا يخليك يا ريم، المهم تكوني مبسوطه. عندي كمان الاستاذه داليا هادي اللي جت متاخره شويه، تقولي تورنيدو شيرين جامد، وايه رايك لو تدينا تورنيدو زي الجنات، الطفله البريئه وخيط رفيع، بحبهم جدا، وحميد وعاصي وعامر، وطبعا طبعا الهضبه. دي داليا الهادي. بص يا داليا، انت طالبه حاجات كتير وانا عيني الاثنين، خلاص، بس تيجي نسمع الميني تورنيدو اللي جاي وبعد كده نتكلم، يعني نسمع اللي جاي بس، مش هقول لك حاجه تانية اكتر من كده. لو ما قلتليش بعده كده كتر خيرك النهارده، يبقى اللي انت عايزاه اعمله. طيب عندي كمان الاستاذه دي هدي الحلمي، صح كده؟ يعني انا عارفها من طريقه الكتابه لان هي غيرت الصوره، هي تالي هي. الاول ميرسي جدا جدا، تقول بسمعك من الاول وشايفه الناس قايمه بالواجب في طلب الاغاني انك دلي، فقلت اكمل بقى الاجواء الجميله دي واطلب من تورنيدو الذكرى، ويكون في حاجه او اتنين من الاغاني دي، الاسامي ومش كل حب، ويوم ليك ويوم عليك، وقالوا حبيبي مسافر، يعني الحاجات القمر بتاعتها دي. لا حاضر، وعايزه اطلب من مامي مي عصام تطور لرساله لارا شويه عشان مش بنلحق نشبع من صوتها القمر والعسل ده، حبيبه قلبي ربنا يحفظها يا رب. دي الحلم، هي اللي بعتها الرساله. كمان المزاج عالي ده محتاج تورنيدو للكينج محمد منير يا حسام، ده الاستاذ ياسر منور الدنيا كلها. الصور حاضر، احنا جبنا ميني تورنيدو والله كان حلو اليوم الاربع، عايزين بس النهارده نعمل حاجه مختلفه. حبيبي حماده، حماده المصري منور الدنيا كلها. في كمان بالمره بقى بهاء سلطان. ده مين اللي بعد؟ ده اسلام. حاضر، لا اجيب لك بالمره اللي انت عايزه، عينيا الاثنين. معلش في شويه رسائل متاخره، فاسمحوا لي ان انا يعني اقولها بسرعه كده. دعاء عبد الملك منوره الدنيا كلها، مساء الهنا والسعاده عليكي، وبتقول يعني شويه كلام عظمه ودعوات حلوه والقاب جامده وكل حاجه. ربنا يخليك يا رب، تكوني مبسوطه كده وتكون الحلقه كلها عجباكي. كمان منور الراديو، وعايز اسمع كوكتيل شيرين عبد الوهاب وكوكتيل العدويه. سمعنا شيرين وفاضل عدويه، ده رقم اخره 94. تسلم الايادي يا حبيب الملايين، وجميل جدا، وكيف اخبارك؟ دي ايمان، رقمها اخره 51. منور الدنيا كلها ايمان، انا الحمد لله كويس طول ما انتم كويسين. حياه العبادي كمان منور الدنيا كلها، اللي بتظهر مره في السنه، عامله زي رمضان كده يعني، منوره الدنيا كلها، مساء الهنا عليك. في كمان صباح الفل احلى راديو واحلى مذيع، دي فاطمه رقمها اخره 58. كمان ميرسي لك، احنا بنستخدم عندها في سوريا، يعني كانت بتسالني على يعني ايه اتقالي على رزقك، تقول احنا بنستخدم على نار هاديه كل شيء اطيب. يا شوف برضو كل حاجه في سوريا لها علاقه بالاكل، يعني والله اصل الناس دي ما بتعملش توميه من فراغ، يعني برضو خدوا بالكم من القصه دي. قلت لك على نار هاديه كل شيء اطيب، ومصر اكيد كل شيء فيها احلى، مش بس الكلام. ربنا يخليكي يا همسه، بشكرك جدا جدا جدا. طيب دلوقتي انتوا ما قلتوليش انتوا، هل نعمل ميني تورنيدو لتامر عاشور اغاني حزيني ولا فراحي ولا ميكس؟ وضحوا لي برضو. مساء الفل عليك يا حبيب قلبي، وحشني جدا جدا، رب تكون بخير. عايز اقول لسمسمة حبيبة قلبي الف مليون سلامة عليك، وعايز اهدلها اغنية سيب الوقت يعدي لعمرو مصطفى. واحلى مساء عليك يا حبيبي، وعايزين ميني تورنيدو لعمرو مصطفى، وطلبته قبل كده منك. ده ميدو، حبيبة ميدو، منور الدنيا كلها، تحياتي ليك، ومدام امل طبعا منورين الدنيا كلها. حاضر هجيب لك عمرو مصطفى، حاضر عناية. طيب دلوقتي بقى احنا يعني الميني تورنيدو ده انا بالنسبه لي متاخر من يوم الاربع، لا سوري، من يوم الثلاث اللي فات في ساعتين جامدين، لان انا كنت عايز اعمله بالشكل اللي هيحصل دلوقتي ده، فده مش هينفع غير هنا عشان عايز وقت. يلا بينا، التوفيق، اصحابكم السلامه. انا هنروح رحله دلوقتي مع عمرو دياب، اهو برضو بنستعد عشان الالبوم بتاعه قرب ينزل. يلا بعتولي على صفحه الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. والنهارده كلها اغاني وميكسات وميني تورنيدو.

0: حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90.90.
1: رجالي ومكملين مفيش نوم على الراديو 90.90 هواها مصري. لسه موجود معاك حسام عصام ولسه مكملين الميني تورنيدوز بتاعتنا زي ما عملنا الاسبوع اللي فات، ولكن النهارده اسامي مطربين تانيين خالص. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، خدوا بالكم فاضل 28 دقيقه على الوقت اللي انا هشتغل فيه لوحدي. انتوا طبعا ممكن تبعتوا برضو كل الاغاني اللي انتوا عايزين لما تفهموا انا هعمل ايه يعني، ولكن انا قلت لكم ان في مفاجاه النهارده الساعه 2 بالليل. احنا بقى لنا سنين بيبقى عندنا الساعه 2 بالليل دي، او يعني اخر شويه في الحلقه بيبقى عندنا ايه تورنيدو كبير بقى لمطرب، ونقعد بقى ونتخانق. النهارده انا موفر عليكم حتى الخناقات والفوت كل الحاجات دي انا موفرها عليكم. انا عايزك تقعد الساعه 2 تعمل كوبايه شاي وتقعد تبسط، بس مش عايز حاجه تانية غيرك اكتر من كده. في عندي احلى مسا عليك يا حسن، احلى برنامج، اول مره اشارك بس انا متابعه قديمه من ايام ما كان البرنامج بيجي خميس وجمعه وسبت الساعه 12 بالليل تقريبا، بس حبيت الراديو بسببك وبتعمل لنا ميكسات عظمه وتحفه، ربنا يخليك لينا وتفضل مدلعنا كده، ومنتظر اسمع الميكس اللي على ذوقك بفارغ الصبر عشان هبقى واثقه ان هو يبقى فوق العظمه. ربنا يخليك يا رب. دي نيوتيلا نور الدنيا كلها استاذه نيوتيلا. كمان عندي انا المتشكر لحضرتك ولاهتمامك، وشكرا على الاغاني كلها تحفه بصراحه وجاي على التوب توب، ومعلش ممكن تقول اسم اولادي سجا وحمزه بيسلموا عليك. دي بشكرك جدا جدا يا مامة سجا وحمزه، منورين الدنيا كلها، مساء الفل والهنا عليك. كمان عندي تسلم لي يا حسام، عايزين تامر عاشور حزين ومحضره المناديل. اتقالوا انا عايزكم، بس خدوا بالكم بلاش تروحوا بدماغكم الافكار. لا مش ان انا هعمل ساعه بقى دراما، لا لا لا خالص، مش هعمل كده. هنعمل ساعه مختلفه، هنعمل ساعه فيها كل حاجه بس كلها جوه نفس الحاجه. فهمتوا حاجه؟ ابو قبلوني حبيبي حسام، حلو قوي اغاني شيرين، يا ريت نسمع اغاني لتامر عاشور ومحمد محيي. ده مين اللي باعت ده؟ دي استاذه امل حماده، منوره الدنيا كلها استاذه امل. ومروجي بتقول الكوكتيل يا حسام بتاع تامر عاشور، حاضر حاضر والله حاضر عيني. في كمان يا نهار ابيض عليك، لا يونس ما تقلقنيش منك، بيقول لي ممكن تجيب اغنيه بنت بلادي او اغنيه ولا يا حبيبي الفارس. يا حبيبي ده انا عامل ميني تورنيدو الفارس ومجهز الاغنيتين دول، لا ما تزونيش. انا قلت لك قارين افكار بعض، بس بيقول لي انا والله طلبت روبي قبل ما تجيبها، وانا فكرت عاصي عشان كان عنده اغاني تحفه وما بتطلبش كتير. واعتقد ان احنا كونكتد بالتخاطر، دي حقيقه في تخاطر، فينا تخاطر من بعض حاجه كده. تامر عاشور ميكس يا حس، حاضر عيني حماده، عيني حماده حماد عيني. بالنسبة بقى كمان عفوا، يا ريت عمرو دياب بس، ودي عائشة وعجبها بقى راجعين ويا عمرنا ويلوموني. انا قلت اجيب الهاتز بتاعت الالبوم كده خلال يعني السنين اللي هي بتاعت الايام الحلوة دي، واخدين بالكم سمعناهم كلهم ورا بعض يعني بقى، شوقنا وحبيبي ويا عمرنا ونور العين وكل الحاجات دي. ممكن أغنية في حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوه قلوبنا لشيرين عبد الوهاب، اليوم ما بيجيش أغنية على بالي. دي مين اللي بعت؟ دي الأستاذة كنزي. والله إحنا جبنا شيرين النهاردة كنزي. حاضر دلوقتي. طيب دلوقتي عندنا، أنا بدور بس على الاسم. لا إله إلا الله. دلوقتي الأستاذة آية من اسكندرية بتقول تسلم ايدك على كل كوكتيل بتشغله بجد حرفيا. انا معايا ولادي الثلاثه، بحس ان اليوم بيهدى شويه مع الضغط والروتين لما بتابع ساعتين جامدين او مفيش نوم. سيف الدين ومراد وليلى بيسلموا عليك، سلميلي عليهم كتير جدا جدا جدا. احلى سيف الدين واحلى مراد واحلى ليلى، منورين الدنيا. مدام سمر الفيل منوره الدنيا كلها وبتقول الحمد لله لحقت مفيش نوم. تسلم يا حسام وحلقه تحفه كالعاده، ربنا يخليك يا مدام سمر. في كمان ما تنساش عمرو مصطفى وأغنية سيب الوقت يعدي، ده ميدو. حاضر يا ميدو، استنى انت عايز أغنية معينة يعني. طيب سيب الوقت يعدي، حاضر. انا عايز اقولك ان احنا داخلين دلوقتي على ميني تورنيدو بتاع عمرو مصطفى، لان انا فعلا بقالي كتير كمان عايز اعمل حاجة لعمرو مصطفى. في عندي الاستاذة هديل تقول أغنية شوقنا دي ليها معايا ذكريات كانت حلوة وبعدين بقت مش حلوة مع واحده من الاقارب. يا ست سيبك من اللي مش حلو وخليكي في الحب. وبتقول ايه الميني تورنيدو بتاع عمرو التحفه ده، ربنا يخليك يا رب. وطبعا بتقول ميني تورنيدو عاشور تامر عاشور يكون حزيني، حاضر. داليا بتقول، داليا الهادي، مش كله طبعا اللي ربنا يقدرك منه يعني، قصدها على المطربين اللي هي طلبتهم مني، كله منك جميل بقترح بس. وقوة بقى عموري كده اتعشت معايا، واختياراتك روعه ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا. في بقى عندي بدات التوقعات المرئيه الاستاذه ايمي احمد. طبعا يعني مرسي على كل الكلام الحلو، يا رب تكون كل الاغاني اللي لعبتها عجباكي فعلا. وبتقول اختي ساره بتشكرك على اغنيه عودوني قوي، كان نفسها تكملها. معلش انا والله غصب عني يعني، انتوا عارفين مفيش اغنيه بتكمل لان احنا بنعمل ميكسات يعني. بتقول لي تامر عاشور ميكس، وانت هتجيب رامي جمال في الساعه دي. يمكن يعني، يمكن، محدش عارف، احتمال، كل شيء وارد، مفيش حاجه بعيد عن ربنا. نهد يوسف من منورة الدنيا بتقول احلى صوت، صوت البهجه والفرحه، والحلقه بدايتها جميله، وانا كنت طالبه منك الحلقه اللي فاتت تورنيدو لهشام نور اذا امكن. اه والله العظيم صح، عندك حق، انت فعلا طلبت هشام نور. طيب انا طبعا هعمل كل ما في وسعي لغايه الساعه 2، لكن الساعه 2 والله ما حد هينزلني من على المكسر غير بمزاجي، والله العظيم انا بقول لكم. يلا بينا، عمرو مصطفى واغاني عمرو مصطفى ومزيكه عمرو مصطفى، نسمع ميني تورنيدو لعمرو مصطفى. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90-90.
1: مفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام. طبعا الوقت عمال يجري بسرعة جدا، فاضل 10 دقايق وهنبدأ الساعة الثالثة اللي احنا اتفقنا عليها ان هيكون فيها مفاجأة النهاردة. مش انتم مش عارفين ايه هي المفاجأة، ملمحتش عنها خالص، مش متوقعة خالص، ولكن هيكون فيها شوية حاجات حلوة. بس كده انا هقول لكم 10 دقايق وهتعرف. عايزين تورنيدو تامر عاشور حزيني طبعا، عشان الالبوم نازل يوم الاثنين، واول مرة اسمع البرنامج بس كنت بتابع من زمان. عايز اسمع كمان رامي صبري، وعايزين بقى حاجات تقطيع شرايين ونكد. دي ساندرا هي اللي بعتها. صريحة انت قوي يا ساندرا والله، يعني ما حاولتيش حتى تلطفي، قلت لك عايزين نكد وش كده على طول. مش عارف احنا ازاي شعب بيحب الضحك والتهريب والفرفشه والنعنشه، واحنا على طول حالتنا كده. بس ماشي، يمكن بالليل برضو الوقت برضو بالليل، ويمكن برضو حبيبي عشان كل ما بتطلبوا مني اغاني نكد في ساعتين جامدين ما بجيبهاش، عشان ما ببقاش عايز انكد على الناس وهم سايقين، فيمكن برضو تبقوا معايا. انا حرمكم يعني طول الاسبوع. يبقى هو فعلا النهارده اليوم الفري، صح كده؟ انا اخترت مصطلح مظبوط. شكرا قوي على التورنيدو الجامد قوي ده ميدو حبيبي يا ميدو. معلش انا ما نسيتش خالص الاغنيه اللي انت كنت طالبها كمان، بس هي للاسف الشديده انها ما كانتش موجوده، بس جبت لك عمرو مصطفى زي ما كنت عايز. محمد محمود بيقول تسلم على الاغاني اللي انت شغلتها، وعايزين تامر عاشور حزيني. وممكن يا حسام قبل الساعه 2 تورنيدو بس صغير لانغام. طيب يعني حاضر هحاول. وبيقول بقالي 5 أسابيع ما بسمعش البرنامج عشان كانوا ورايا امتحانات الثانويه العامه، ويا ريت تشغل لنا كمان حاجه لبهاء سلطان. طب هو بص، يعني كل اللي انت طالبه ده هيحصل خلال الشويه اللي جايين. ازاي دي بقى بتاعتي انا؟ ما تقلقش، تامر عاشور حزيني يبقى جامد، بس ممكن عشان نعرف ننام نخليه ميكس حزيني على فريحي. دي نوتيلا هي اللي بعت. حاضر. لا ما تقولش المفاجاه انك هتجيب لعيبه منتخب مصر معاك في الحلقه. لا خلاص بقى، يعني خلاص يعني خلاص بقى، لا مش هعمل كده. دي دكتوره اسراء، وبتقول ما نجيب حكيم بلاش تامر عاشور، عايزين نفرفش. وبتقول عمرو دياب بيغسل الواحد من جوه. طيب ما هو احنا جبنا ده وجبنا ده يعني كل الحاجه هتبقى موجوده. والله العظيم توقعت اربعه من الخمس اغاني اللي جبتها لجورج والصوف، حلف القمر وكلام الناس وطبيب جراح وخسرت كل الناس. ده يا عبد الرحمن انور. حلو، يبقى كده انا وانت كمان بقى في ما بيننا توارد افكار زي انا ويونس كده. ملك بتقول احلى برنامج، دايما بستناه كل جمعه، ربنا يخليك يا رب. وعايزين تامر عاشور حزين، وممكن عايزه اغنيه منك. معلش عايزه منك اغنيه نفس النهايه. حاضر، اتاكد بس هي بتاعت مين واجيبها لك على طول. صباح الخير يا سمسم، انا احمد حسين، يا ريت حاجه الانغام بجد. عيني عيني عيني، انت تعمل اللي انت عايزه وتختار اللي يعجبك، حتى لو عايز تعمل كده في الثلاث ساعات كلهم. هو ينفع حد يراجع ورا الجواهرجي؟ ربنا يكرمك يا رب. مين اللي بقى دي هديل؟ وبتقول ولا حد يقول لك ليه اخترت القطعه دي وسبتها دي، انت ذوقك عالي واختياراتك جميله. ربنا يكرمك يا رب، دايما كده في ظهري والله والله العظيم، دايما في ظهري. غزل بتقول اكيد الساعه الثانيه هتكون كوكتيل اغاني قديمه وتترات مسلسلات واغاني عبد الحليم وام كلثوم، يعني هنشوف. مرة عبد الحليم فرغلي تقول هو انا ممكن اطلب شيء من بعيد نداني محمد منير، وميني تورنيدو ماجد الرومي يكون فيها اعتزلت الغرام، وجميل قوي ميني تورنيدو بتاع عمرو مصطفى. والله انا متاخرش بس الوقت. طيب عندي كمان عايز ابعت تهنئه لنوبل ابني عشان عيد ميلاده. دي عبير شميس طبعا اختي الغاليه، وبتقول ان شاء الله النهارده المفاجاه هتكون حلوه وتكون غير متوقعه. طبعا عايز اقول لنوبل كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه كده في صحه وسعاده ورحب بالي يا رب. في كمان رسائل مبعوثه فويس مسج، بس معلش لازم اسمعها الاول. عندي كمان مدام امل بتقول طب هتجيب كاظم الساهر ولا عامر منيب؟ على العموم اللي هتشغله كله حلو لان ذوقك حلو ومنور البرنامج والراديو كله. وتورنيدو لكاظم الساهر عمرو منيب يا ريت. حاضر. كمان مي عصام بتقول لي عمرو مصطفى حلو وعمرو دياب حلو، وبشجعني على كل اغنيه انا لعبتها النهارده. ازيك يا حسام، اخبارك ايه؟ نظفت ودنا والله، ايه العظمه دي، ربنا يكرمك. ده مين اللي بعتك؟ دي نهله البدري، ربنا يخليك يا نهله، حلو التعبير ده، ربنا يكرم. الله عليك عظمه، كل تورنيدو احلى من التاني، وانا اكيد متاكده ان فارس هيبقى عظمه العظمه. وعايزين اغنيه سوسنه دي ايناس صالح. كده بقينا ثلاثه.

طيب اسمحوا لي كده ان انا هعمل حاجه. احنا سمعنا ثلاث اغاني دلوقتي الفارس، وبرده كان مطلوب مني جدا جدا النهارده في مفيش نوم هشام نور، فهنجيب اغنيتين لهشام نور عشان نبدا بقى المفاجاه بتاعتي بقى. والنبي بقى والنبي بقى عايز اشتغل بقى، عايز اقعد العب على الميكسر بقى والنبي الله يخليك. ها يلا اغنيتين لهشام نور وخلاص بقى.

بح بقى وقعدوا بقى استنوا بقى انا هعمل ايه لو سمحت سيبوني اكلكم حاجه على مزاجي بعد اذنكم من فضلكم يلا رجعين ومكملين لسه موجودين مع بعض في مفيش نوم ولسه معاكم حسام عصام على الراديو 90 90

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90.90.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ألذ حاجة إن أنا بقعد أول الحلقة بطلع بشوية جمل وكلام إنه يتنفذ منه حاجة بعد، بس لا، المفاجأة شغالة. بس إحنا هنمد ربع ساعة، يعني إحنا النهاردة هنقفل 3:15 كده إن شاء الله، ماشي؟ عشان دلوقتي في حاجة مهمة هتحصل. أول مرة أبعت لك أنا سارة عطلة كل الحاجات اللي بتجيبها موفقة، معرفش كنا هنعمل إيه من غير الراديو. شكرا ليك، بشكرك جدا جدا يا سارة، ومبسوط إن أنت بعتت لنا، ويا رب دايما تشاركي معانا كده على طول. في أنا بقى هقعد آكل رز اللبن وأتمزج بالمفاجأة بتاعتك أنا وميدو دي، مدام أمل من إسكندرية، هتتبسطوا قوي قوي قوي إن شاء الله. إيه ده؟ عائشة بتقول لي هات لي مشكل حزين على فرفوش تامر عاشور. عايزاه من الطرف ولا عادي؟ يعني اصل من الطرف تبقى مرمشة اكتر، فقولي لي برضو تحب ايه اكتر. وانتوا ليه بتعاملوني النهارده كده؟ يعني بجد والله، حتى تقول لك بسرعه عشان عندي شغل، والتانية تقول لك هات لي مشكل حزين، ده كلام. المهم يعني تقريبا انت قلتي حاجه صح، بس مش عارف هقول لك ايه، بس ماشي. فارس اخيرا، هندوب لندوب وسوسنة وعدت قلبي وحبيبي غاب، كل ده كتبان معي عصام، ربنا يخليك يا رب، كل الاغاني تكون عاجباك. كابتن سعيد، الله العظيم الراجل ده زاهد في الدنيا، زاهد في الدنيا، لا بيطلب اغاني ولا يخش يقول لي حبيبي احس يا نجم مصر بالتوفيق بس كده ويخرج. والله راجل قمر، الله العظيم نور الدنيا كلها ابو الكباب. احنا شعب فرفوش وبنحب الهزار، بس لسبب ما بنحب نسمع اغاني النكد، وانا جبت السماعات ومستنيه. دي ساندرا. حاضر يا ساندرا، حاضر. يا بصي هتقولي دلوقتي تقول النكد جاي، النكد حالا دلوقتي. مش هجيب ذكرى، لو مفيش وقت مش مشكله، خليها اليوم الثلاث. لا هو في الغالب هنخليها اليوم الثلاث، معلش يا هدير. في كمان المفاجاه يا اولاد، بشكرك بالنيابه عن اختي عشان هشام نور روعه، دي منى يوسف، وبتقولي ما بشكرك على مجهودك الجامد عشان عمر والاغاني التحفه بتاعته، رجعتنا لاحلى ايام عشناها انا واخواتي، اللي هو قصدها على الميكس بتاع عمرو دياب. في كمان ايه الحلاوه دي، فارس وهشام نور، دي دنيا الهادي، ربنا يخليك يا رب. في عايزين نلعب والعاب وفوازير، ما هي ناقصه النهارده فعلا كمان نجيب العاب وفوازير. ده رقم اخره 94. احمد، بص يا احمد اقول لك على حاجه، عدي عليا في الفرع الثاني، الفرع الثاني اسمه ساعتين جامدين، خلاص من الحد للاربع، من 5 لـ7. مراجيح بقى، مش قادر اقول لك، فوازير ومسابقات وقصص وحكايات وميكسات كل حاجه. احنا بس ان يوم الجمعه ده بيبقى ليميتد اديشن، واخد بالك انت، اصدار محدود، فيعني بيبقى فيه شويه حاجات كده على الجد يعني. يسريه كمان تقول الله على الميني تورنيدو بتاع فارس وهشام نور، الاغاني الجميله. الاغنيه بتاعت هشام نور بتاعت حبيبي غاب دي، يعني كذا مره في نص الاغنيه اقول خلاص بقى هنقطع هنا عشان اخش يعني اكمل لكم بقى، مش قادر يعني، ما قدرتش، ايدي ما جابتنيش ان انا اقدر اقطع الاغنيه، خطيره كلمات ولحن واداء وغنى كل حاجه. الحلقة خطيرة يا حس، دي هاجر سعيد، ربنا يخليك يا هاجر، مشكورك جدا جدا. في كمان ولاء بتقول يوم سعيد عليك، انا النهارده معرفش ليه جه على بالي اغنية على اول الطريق الزراعي والبوم كوتوموتو، لو ينفع تلعب منه بعض الاغاني. عارف انه ممكن يكون طلب غريب شويه، لا هو مش غريب ولا حاجه، بالعكس ممكن نعمل كده يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله، وما تعمل لنا كولكشن كده الاغاني الالفينات يا حسام، واغاني المسلسلات والافلام والدوتوهات زمان زي شارجي لاني وكده. دي ولاء هي اللي بعته، والله ممكن نعمل كده يوم الثلاثاء، حاضر عين الاثنين، بس يا ريت تفكريني يوم الاثنين يعني، عشان برضو انت عارفه اخوكي ساعات في حاجات بتسقط منه، فبرضو ايه عشان ما نضيعش من بعض. في حس يا ريت تجيب اغنيه يا شوق يا شوق لفارس او هشام نور، مش عارف، دي جيهان وروز، انا جبت اغنيه منهم اهو، ربنا يخليكي يا جيهان وروز. طيب دلوقتي في ممكن اغنيه انت نفسك، انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته، لو مش ممكن اطلبها يوم الحد. ده مين؟ دي ريم اللي بعتها، حاضر يا ريم. انا يا الاثنين، انا لسه عايزكم تتقالوا عشان احنا لسه، يعني انتوا فاكرين الحلقه خلصت، ده احنا لسه داخلين على المفاجاه. انا بس قبل ما نروح للمفاجاه عندي اغنيه مهمه لازم تتلعب، لانها طلبت من حد ما اقدرش اقول له لا ابدا ابدا، ما اقدرش اقول له، اقول الدنيا كلها لكن هو ما اقولوش. فهنسمع نبيل شعيب ما اروعك، وبعدين يعني بعد الاغنيه دي على طول هنرجع نبدا المفاجاه بتاعت النهارده، اللي هو بقى اللعب والشغل اللي انا عايز اعمله وعايزكم تقعدوا تستمتعوا بيه بعد الاغنيه دي على طول. نبيل شعول ما أروعك وهنرجع. ابعتوا لي على صفحة الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. وعلى فكرة لو انتوا فاكرين ان هتقعدوا طول الساعة دي مش هتعملوا حاجة، لا خالص، هتقعدوا هتشتغلوا معايا، ولسه عندنا حاجات كتير هنعملها مع بعض، بس اقولها لكم بعد ما نسمع الاغنية ونرجع نكمل. مفيش نوم.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا، واحتمال نقعد لغاية 3 وربع النهاردة، واحتمال أكبر يلا بجميلة بقى ونقفلها ل 3 ونص، محدش عارف. هنشوف لو لقيتكم مستحملين معايا تمام، ما عنديش مشكلة. طيب، في احنا معاك لغاية ما انت تزهق مننا، دي حاجة عمرها ما هتحصل. وده مين اللي عنده فراسة جامدة ده؟ دي هديل أروبة أنتي أروبة، صح، برافو عليك. الناس سمت الحلقة كلها بالميل اللي هيحصل الشوية اللي جايين، كله عايز يعرف الأغنية اللي فاتت دي مين اللي طلبها مني، بس هدي الجواب صح، برافو عليك. في كمان وأنا قاعدة لما أشوف هتقرأ التعليقات ولا لأ، يسلم يزوقك يا حس في اختيار الأغاني كلها. أمر وبعتاني صورة عبلة كمان وهي قاعدة على الكنبة، مين اللي بقى دي؟ أم شهاب، ربنا يخليك، أنت منورة الدنيا يا أم شهاب. وأنا عندي كام أم شهاب، يا سلام. وبتقولي هنفتح التلاجة بس يا ريت قبل الأغاني بقى، عايزين آيس كريم في الجو الحر ده. حاضر، نفتح التلاجة، أوكي. وبتقولي الجمال عدى الكلام والعظمة، ربنا يخليك يا أم شهاب، بشكرك جدا جدا. يسرية كمان أروبة ما شاء الله، عودي جنب أختك، شاطرة، برافو عليك. أنتوا الاتنين وجهين لعملة واحدة بالنسبة لي والله العظيم، أنت وأختك هديل. أنا عملت الشاي زي ما قلت أهو، مستنية المفاجأة. في إيه بقى؟ خليك لغاية أربعة بقى ما تحبكهاش. وغنية ما أروعك عجبت ماما قوي، دي فيروز هي اللي بعت، وفعلا بعتها لي صورة كوباية الشاي، برافو عليك، شاطرة. داليا الهادي كمان طلعت أروبة، الله يرضي كلكم ما شاء الله حبايبي، ما شاء الله كلكم، يعني مش عارف جامعة أروبة ايه. انا عارف الجامعة بس مش عايز اقوله، بس مش مشكلة. المهم بتقولش كل اللي طلب ما أروعك كان نفسي اطلبها واتكسفت عشان اغنية طويلة ومش هتنفع، وكبال التوقع صح. دي داليا الهادي. هند حمدي كمان بشكرك جدا جدا. طيب هسمعها حاضر قبل ما نلعبها على الهواء، حاضر. في كمان اتشوقنا للمفاجأة، رقم اخره 39، دي اسماء ابو زيد. حاضر يا اسماء، حالا اهو. اقول بس كام رسالة دول للنبي بسرعة. كمان عندي ما اروعك يا نجم النجوم، ربنا يسعدك زي ما بتسعد الناس، دي دعاء عبد الملك، ربنا يخليك يا دعاء يا رب، بشكرك جدا جدا اختي الغالية. ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكون بخير وبالف صحة وسعادة. الحقيقة كل اللي بتقدمه جميل. هو انت ليه مش بتجيب اغاني الحنان ماضي؟ دي اغانيها جميلة قوي ومؤثرة وقريبة جدا الى قلبي. دي دعاء مصطفى هي اللي بعتها. والله يا دعاء انا بجيب يعني من وقت للتاني كده اغاني الحنان ماضي، بس يمكن حاضر نعمل كده يوم الثلاث. انا عندي، مش عارف انت عارف الفرع او عنوان الفرع الثاني ولا لا، الفرع الثاني من الحد الاربع من 5 ل7، يوم الثلاث بيبقى عندنا بقى الميني تورنيدو برضو، بس يعني ايه احنا هنا بنعمله باستفاضه شويه اكتر. فحاضر اجيب لك حنان ماضي، كل اللي انت عايزاه. وفاء كمان بتقول احنا معاك للصبح وما ارواك ومستنيين على نار ابداعاتك، وهشام نور وذكريات حلوه وخطير فارس. طيب انا ما تجيب فوقش يا حسين. دكتوره اسراء اتقالي عليا بقى، لا خلاص مفيش طلبات، نو طلبات، مفيش طلبات خلاص، انتهينا. لاست اوردر كان الاغنيه اللي فاتت دي، خلاص بقى دكتوره بقى، خلاص يا دكتوره بقى والنبي، سيبوني العب بقى شويه، اشغل البلاي ستيشن بتاعي والنبي، اقعد العب على الميكسر والنبي، خلوني ابسط عشان خاطري، انا ببسطكم طول الاسبوع، خلوني ابسط شويه، ده انا اللي بشغل اللعبه عشان خاطري والنبي. ممكن تجيب الاغنيتين اللي طلبتهم منك في ميكس حزين؟ حاضر، ما تقلقش، مش عايزكم تستعجلوا عشان كده جايين دلوقتي حالا. انا اتفق معاهم ان انت تفضل لحد 4، خلي الواحد ينام مبسوط كده. دي مين؟ دي نوتيلا هي اللي بعت. حاضر، بس يعني اتمنى ان انت تكرري نفس الكلام ده بعد شويه، عشان بعد شويه يمكن الوضع يختلف في القصه دي. مين يا حسام؟ مين كبالي كده، نهله البدري، مين اللي كان طالب اغنيه ما اروعك؟ هقول لك يا ستي، بص عملت ازاي وفنجلت ازاي، مش قايل، دي حاجه خاصه بيا، مش هقولها طبعا. إني احمد منور الدنيا كلها، وبتقول لي احنا معاك للصبح، ربنا يخليك يا رب. في كمان اخر رساله بقى، حلو قوي تعبير انت ويسريه وجهين لعمله واحده، ده حقيقي احنا توأم روحي، شفتوا؟ انتوا حبايبي والله، انتوا حبايبي. دلوقتي بقى هقول لكم بقى احنا هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. قعدت افكر النهارده، يا حس تعمل ايه في الساعه الثالثه؟ هل تجيب لهم ميني تورنيدو ولا نص ساعه ونص ساعه ولا نعمل ايه؟ المهم فكرت في فكره نص ساعه ونص ساعه دي، بس قلت لازم لو هعملها اعملها بطريقه مختلفه. طيب تعملها ازاي النهارده؟ قلت يوم الثلاث الطلب مني كتير قوي تامر عاشور، والنهارده الطلب مني كتير قوي تامر عاشور. طيب اجيب ميني تورنيدو يعني لتامر عاشور، او يعني تورنيدو لتامر عاشور وخلاص وخلصنا على كده؟ قلت لا، هنعمل حاجه لطيفه، هجيب لكم ميني تورنيدو او هنجيب لكم تورنيدو يعتبر لتامر عاشور مدته تقريبا نص ساعه. هنبداها دلوقتي على طول. الاول هنبدا باغاني من الحان تامر عاشور فهنسمع فيها مطربين كتار جدا, وبعدين هنروح لتامر عاشور شخصيا كمطرب وملحن وكل حاجه. زي ايه؟ زي ما هيحصل دلوقتي كده. مش كان في ناس طالبه انغام؟ مش كانت في ناس طالبه بهاء؟ كانت في ناس طالبه عمرو؟ كانت في ناس طالبه اليسا؟ كانت في ناس طالبه شيرين؟ كل ده هيحصل دلوقتي, لاننا دلوقتي هنسمع الحان تامر عاشور في شويه اغاني ميكس في الاول, وبعديها بقى تامر عاشور شخصيا هيخش بالاغاني الجامده بتاعته. طب ده النص ساعه اللي جايه, النص ساعه اللي بعدها ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ لا دي لسه هقول لكم عليها بعد شويه, اقعدوا اتقالوا, بس اكيد لسه في مفاجآت في حلقه النهارده. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090, ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. انتوا بتسمعوا مفيش نوم, هنعمل تورنيدو لتامر عاشور الحانه وغنائه, وراجعين ومفيش نوم.

0: حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين وقاعدين مع بعض. تقريبا هنقعد لغايه 3:30 النهارده. التورنيدو اللي فات، هو مش ميني تورنيدو، هو تورنيدو زي ما سمعنا كده في الاول، شويه الحان لتامر عاشور، وبعد كده اغاني لتامر عاشور كان في منها من الحانه برضو. يعني بتهيالي كانوا مود، يعني سواء سمعنا المطربين كاملين او سمعنا تامر عاشور شخصيا، حسينا بجمال الحان تامر عاشور وموسيقى تامر عاشور واحساس تامر عاشور. هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لكم حالا، بس اقول شويه رسائل بعد اذنكم. انا عندي رساله، هي مش رساله، هي مفاجاه حلوه قوي قوي قوي من هند حمدي، بشكرها جدا جدا عليها وعايز اعرف التفاصيل. هي بعتلي بتقول لي دي هديه بسيطه لاحسن مذيع واجمل برنامج، فهسمعكم. يعني انا اتصدمت بصراحه شويه اللي فاتوا دول من دقيقتين، هسمعكم كده الجمال اللي انا سمعته.

طب يعني والنبي اعمل انا ايه بعد الجمال ده كله؟ اعمل ايه يعني يا هند؟ انا بشكرك جدا جدا جدا، مش قادر اقول لك فرحتيني قد ايه، وعايز اعرف بقى الموضوع ده اتنفذ ازاي، يعني مين اللي مغني واللحن وكل الحاجات الحلوه دي، عايز اعرف بقى شويه تفاصيل، لان لازم اشكر كل الناس. طبعا بشكرك على رأس القائمه، ميرسي قوي قوي قوي قوي على الاغنيه الحلوه دي اللي والله تنفع تتر، والله تنفع تتر، بشكرك جدا جدا جدا عليها يا هند والله. يوسف مجدي حبيبي منور الدنيا. في كمان لسه برضو بتسأل مين اللي كان طالب اغنيه نقر وعقل لغايه دلوقتي بتسأل الموضوع. دكتوره اسراء بتقول انا لسه كنت بشحن الرقاق باللبن عشان التركيز، برافو عليك شاطر. في كمان ميدو سلمني على بابس كتير حبيب قلبي منور الدنيا كلها. في طيب في على فكره انا زعلان منك يا استاذ حسين. ليه زعلان مني يا اسعد؟ انت بعت رساله مسجله انا ما سمعتهاش لسه. طب معلش حقك علي، والله هسمعها في الفصل وهرجع لك على طول. في عندي مساء الخير تهنئه من بابا وليد طلعت للاموره تانية، رب بارك لها بالنجاح، الف الف مبروك من وليد طلعت للاموره تانية. في كمان ويا رب دايما كده ناجحه ومتفوقه. مروان بيقول مساء الفل يا حسن، احلى برنامج، والبرنامج ربنا يعينك يا رب عليه وده، وكمل معانا لغايه 4. والله يعني انا لغايه دلوقتي بقول 3:30، واخد بالك انت ايه اللي هيحصل كمان شويه؟ انت عارف يعني في الغالب انا بقول كلام وبطلع في الاخر بنفذ كلام تاني. صباح الفل عليك، انا بقالي اسبوع بسمع في صمت، بس بصراحه مش قادر اسكت على العظمه والجمال ده، ربنا يخليك يا رب. دي شيماء اللي فات حماده، واللي انت بتعمله ده حماده تاني خالص. يسلم ذوقك واختياراتك، ربنا يسعد اوقاتك دايما. طيب يعني قول لي اجيب كلام حلو منين؟ انا كنت بحب تامر عاشور، دلوقتي بقيت بحبه اكتر، اول مره بجد اعرف ان هو اللي عامل الاغاني العظيمه دي. شكرا ليك على تفكيرك ومجهودك وحبك للي بتقدمه، برافو عليك بجد. دي شيماء، ربنا يخليك يا شيماء، بشكرك جدا جدا جدا. مع ان عندي استفسار، انت ليه بتسمعي بقالك اسبوع في صمت؟ هل لظروف شخصيه ولا انت قافشه عليا؟ عشان برضو انا عايز اعرف انهي سبب من دول، يا ريت تقولي ليا.

ربنا بيحبك قد ايه. بس اسمع اللي جاي بقى، اسمع اللي جاي تبسط اكتر واكتر. كمان منى يوسف بتقول لي متالق ومبدع ومتميز وشويه كلام حلو وحلو ودعوات حلوه، ربنا يخليك يا رب. وفي كمان انا استمتعت، ده مين اللي بعت دي؟ ساندرا، ربنا يخليك يا ساندرا، ده لسه بقى كمان اللي جاي هتستمتع بيه اكتر. عايز اشكرك جدا على الجمدان ده، دي هاجر سعيد، ربنا يخليك يا هاجر. في كمان عندي ايه رايك دنيا الهادي بعتالي فكره. ما عايز اقول لك ان اللي احنا عاملينه ده هنستمر عليه ان شاء الله الاسابيع اللي جايه باشكال مختلفه، بس اللي انت قلتيه ده هيحصل بس مش النهارده. في كمان ايوه كده دلعنا على اخر لحظه، حسيت انك مش هتيجي النهارده عشان بتيجي جمعه او جمعتين، لا خليكوا كده طلعوا عليا كلام، خليكوا. ده مين اللي بعد؟ هي طبعا الرساله مبعوته من بدري بس انا لسه شايفها دلوقتي. وبتقول انا اللي شكلي هقفش وهسمع في صمت بعد كده ليه؟ عشان بعت رسائل كتير ما شفتهاش. طب حقك عليا. مين اللي بقى بعد؟ يا استاذه حبيبه، حبيبه منوره الدنيا، حبيبه انا والله العظيم مهما اعمل لك انت بالذات انت قفش عليا كده كده، ما اعرفش ليه، ما اعرفش ليه. انت دفعتي يا بنتي بتغيري مني في حاجه؟ انا مش قادر افقد دفعتي، مش عارف حبيبه عايزه مني. مش معقول جمال اغاني تامر عاشور والاجمل هي اختياراتك الرائعه دي هديل، ربنا يخليكي هديل. طيب عايزين يوم الثلاث ميت ورميدو الكامل سماحه، في ناس بدات تحجز اهو زي عائشه، عايزين يوم الثلاث، بتحجز يوم الثلاث. حاضر، الاغاني تحفه وعسل بيغزل، ربنا يخليكي. في كمان بقى عندي رساله حلوه بتقول بتقول ازيك يا اجمل مذيع في الراديو، انا شاهد قاعده انا وماما بنسمعك، احلى مذيع بجد، خف الدم واحترام، بنمسي عليك، بنبعت لك السلام من الحلوين، وسمعنا اغاني على ذوقك وبسمعك يوم الجمعه بس عشان عندي شغل، ربنا يوفقنا جميعا. ماما بتسمعك كل يوم. ومعلش ان انا اتاخرت عليكم في قرايه الرسائل، ومنورين الدنيا كلها يا شاهد انت ومامتك، ومساء الفل والهنا والسعاده عليكم. عندي كمان مدونة بتقول بقالي كتير قوي ما بعتش، بس فتحت بالصدفه لقيت تامر عاشور فقلت لازم ابعت، كان تورنيدو تحفه صراحة، ربنا يخليك يا مدنة، بشكرك جدا جدا. الوحيد اللي بيقدر يغير مدنة دي شيماء، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي على ذوقك. وبتقول لي كمان اللي بيقول لي تسلم ايدك، لو ممكن نختم بوردة العيون السود او سيد مكاوي، تسلم ايدك بجد. ده رقم اخره 88. دي ايمي يا احمد، انا لسه مش هختم. انا لسه قاعد، انت عايزة تنامي نامي، انا لسه قاعد. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا عملنا ايه من شويه؟ عملنا تورنيدو حلو لتامر عاشور، لعبنا فيه الاول الحان تامر عاشور وبعد كده اغاني لتامر عاشور، صح؟ طيب مين برضو من الناس اللي بتطلبوا مني كتير قوي كاغاني مش كالحان طبعا؟ رامي جمال، رامي جمال. فبالتالي قلت هنعمل النهارده من قبل ما ابدا الحلقه، انا قلت هنعمل الفكرتين دول، نص ساعه الحان تامر عاشور وبعد كده اغاني، وبعد كده نص ساعة الحان رامي جمال وبعديها اغاني. فهسيبكم بقى دلوقتي مع رامي جمال. طبعا احنا بنتكلم ان احنا النهاردة مش بس بنسمع اتنين مطربين، احنا بنسمع في الاصل اتنين ملحنين من اقوى الملحنين الموجودين في العصر الحالي في الوطن العربي، واللي بنفتخر حقيقي ان هم مصريين، تامر عاشور ورامي جمال. نسمع الاول اغاني من الحان رامي جمال وبعديها اغاني، وبعدين هنرجع بقى نختم حلقتنا النهارده. انت مش عارف بس هنرجع نختم يعني. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4.